برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صحتك في الصيف.
3: برنامج يعنى بالتوعية الصحية.
1: تنشط حواره كل أسبوع الدوشة بكار.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير باسمكم جميعا ومستمعي الأفاضل، أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة الفاضلة فوزية فشار إطار بالمستشفى بالمندوبية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب. مرحبا بك وسهلا معنا اليوم الأستاذة فوزية. درجة الحرارة المرتفعة والتي تكون الشمس السبب فيها تسبب العديد من الأضرار للإنسان في فصل الصيف، لذا ينبغي أخذ الحذر عند التعرض لها باتخاذ الاحتياطات الوقائية حتى لا نعاني من أضرارها مثل الحروق أو ضربات الشمس. إذا الأستاذة فوزية مرحبا بك وسهلا معنا اليوم، بغينا نتكلم المستمعين الكرام والمستمعات عن طرق الوقاية من يعني أضرار الشمس.
1: السلام عليكم مستمعين الكرام ديال الإذاعة الجهوية لمدينة الداخلة. الأخت دوشا مشكورة على الاستضافة. كما كنعرفوا أنه خلال فصل الصيف، ونحن نيت دابا رحنا في فصل الصيف، كترتفع درجات الحرارة. هادو غير لهاد الأيام، راه كانت كما عرفتي
0: نعم
1: مدام
0: طبعا
1: دوشا كانت واحد
0: موجة الحرارة.
1: موجة
0: نعم
1: الحرارة.
0: عرفتها بلادنا.
1: نعم، إذن هذه مناسبة باش نقدموا نصائح وقائية اللي تحمي الناس من الأضرار ديال أشعة الشمس، خصوصا في فصل الصيف. كنعرفوا بأن فصل الصيف كتكون فيه العطلة، دونك كتلقى الوليدات الصغار عندهم يعني الوقت ديالهم باش كيلعبوا خارج المنزل، كيمشيو للشواطئ أو المسابح أو للتنزه مع أفراد العائلة، وبأن يعني الأشعة ديال الشمس

0: الشمس كتشكل واحد الضرر كبير على هذه المجموعة ديال مثلا الأطفال أو كبار السن أو الناس المهنيين اللي كيخدموا في على برا، مثلا بحال
1: السائقين، عارفة
0: بحال مثلا
1: مستعملي
0: عمال
1: الطريق.
0: البناء، مستعملين الطريق، الناس ديال الشرطة،
1: نعم
0: يعني كيقضيو واحد الوقت كبير وهما تحت أشعة الشمس. لذا وجب يعني تقديم هذه النصائح للحماية من الأضرار ديالها.
1: نعم عمال الضيعات أيضا. نعم
0: نعم، يعني مجموعة من المهنيين
1: في
0: اللي
1: نعم
0: كيمارسوا المهن ديالهم يعني في
1: تحت
0: الهواء
1: أشعة
0: الطلق
1: الشمس.
0: تحت
1: نعم
0: أشعة الشمس. كما كنعرفوا بأن يعني من بين الإجراءات الوقائية للحماية من أخطار ومن خطر أشعة الشمس، كيخصنا نحاولوا نتجنبوا واحد الفترة اللي كتكون فيها يعني ديك الأشعة ضارة،
1: نعم
0: إلا زعما كان ممكن، خصوصا ما بين 10 حتى لديك 3 4 د العشية. هذه الفترة يعني
1: حرجة. نعم
0: كتكون أشعة الشمس فيها يعني مضرة أكثر. كننصحوا كذلك مثلا بالنسبة للأطفال اللي هما يا قل من 6 شهور، بيبي عنده قل من 6 شهور، يعني يستحسن ما يخرج يعني في ديك
1: نعم
0: الوقيته ديال الشمس اللي كتكون حاره ما يخرج. اما الاطفال يمكن لهم يخرجوا يلعبوا، ولكن مثلا يديروا الكاسكيت ديالهم، يلبسوا بالنسبه للملابس تكون شويه مهويه وتكون ديال القطن، لان القطن كيشرب
1: العرق.
0: العرق
1: نعم
0: او الخيط، يتجنبوا ما امكن ديك الملابس اللي كتكون ضيقه. وحتى اللون مدام دوشا،
1: نعم
0: اللون ديال الملابس
1: عنده
0: هو
1: دور مهم.
0: كيلعب
1: نعم
0: دور مهم، يعني تكون ديك الالوان فاتحه لانها كتعكس الاشعه، بعكس الالوان اللي كتكون
1: الغامغة. نعم
0: غامقه بحال الكحل ولا
1: نعم
0: الماغا كيمتص الاشعه. دونك من الاحسن ناخذ لهم اللوينات اللي تكون يعني فاتحه وعاد تكون كما قلت لك مهويه. وبالنسبه للاطفال خصوصا الرضع، نحاولوا داك السريول ولا داك التريكو اللي غيلبسو يكون بكمامه باش يتجنبوا دوك الحروق تاع الجلد، لان عندهم الجلد
1: هش
0: رهيف
1: مثلا. نعم
0: وهش بزاف، ربما يؤدي الى تحرق له الجلد ديالو، بحال شي واحد يعني خويتي عليه الماء الطايب.
1: نعم
0: اذا داك التيشيرت ولا داك التريكو اللي غيلبس لو بيبي ولا هذا يكون عنده بالكمام ديالو، والسريول يكون هابط حتى لتحت.
1: نعم
0: ندوزو لحاجة أخرى، أنه كيكثر النشاط، كي يلعبوا الوليدات، كي دونك ومع الحرارة الجسم كيعرق كي بزاف.
1: نعم
0: خصنا نعرفوا بأن داك التعرق وداك الماء اللي كيخرج من العرق
1: يجي
0: خصنا
1: بتعويضه.
0: نعوضوه
1: نعم خارج الحرق.
0: بالسوائل، يشربوا الماء متقطع، مثلا 1 لترونس ولا 2 لترو متقطعة
1: طول الساعة. نعم
0: على
1: ساعة
0: طول
1: كاملة في
0: النهار.
1: النهار. نعم
0: ونبغي ننبه السادة المستمعين أنه ماشي حتى نحس بالعطش عاد نمشي نشرب. هذا الخطأ اللي كنديرو
1: ويقع فيه الجميع خارج
0: الجميع،
1: الحرق. نعم
0: أنه الإنسان كيقول كما كيقول ذاك
1: ما
0: المثل
1: حسش
0: ديالنا،
1: بالعطش.
0: حرك الماء يبان العطشان.
1: نعم
0: ما خصناش حتى نحسوا بالعطش، لان كيقول لان نورمالمون ملي كان الجسم كيعطيك ذاك العلامه انه حس بالعطش، يعني راه واقف عليه، وما خص
1: نعم
0: نورمالمون سابق للانسان يجيه العطش
1: يشرب
0: يتم
1: لازم.
0: يشرب من الماء كما قلت لك، لان فصل الصيف واشعه الشمس والانسان كيتحرك، دونك الجسم كيتعرق، كيخصنا نعوضوا ديك
1: السوائل اللي مشيت. نعم
0: باش ما نطيحوش في المشكل ديال الاجتفاف.
1: نعم هذا مشكل آخر مولي. نعم
0: باش ما
1: يجب
0: نطيح
1: أخذ الحيطة والحذر بهذه المسائل، يعني ضروري. ربما يتعامل واحد
0: هذه من
1: على
0: الاضرار،
1: بسيطة ولكن هي مضرة في نفس.
0: مضرة
1: نعم مضرة
0: بزاف
1: جدا. نعم
0: الاجتفاف، يعني الانسان تاكي صافي كي ديزيتغطا الجسم ديالو، يعني داك الجلد ديالو منين كتهزيه كيبقى واقف، يعني راه هنايا في واحد درجة الاجتفاف اللي هي ربما خطيرة. وبالنسبة للسوائل يعني كيكون كما قلنا الماء، كيقدر بنادم ياخذ عصير ديال الفاكهة أو ياخذ فاكهة نيشان، يعني ياكل الآن فخوي. الخضار حتى هي فيها الماء، يحاول ما أمكن الإنسان يتجنب دوك الوجبات الدسمة في
1: ثقيلة.
0: فصل
1: نعم
0: الصيف، لأنها كتعب الجسم
1: نعم
0: كتعبو. دونك نحاول ناخدو صليضات، داكشي خفيف، دي ساندويش للوليدات، الماء، دي جو، باش كنجتنبوا الاجتفاف، ونحاولوا ما امكن الا كنا غادي نكونوا على برا ما نبقاوش دائما في واحد البلاصه فين كاينه الاشعه مباشره، نقلبوا على الظليله مره مره. نعم. الانسان ياخذ ديك الظليله ديالو. نعم. وكذلك كيبغي ننبه انه هنا نشير للناس اللي كبارين فلاج. نعم. الناس اللي المسنين يعني هادو يعني دغيا كتبان عليهم الاثار او الاضرار ديال حراره الشمس او اشعه الشمس، بحالهم بحال الاطفال، لان الجسم ديالهم يعني في هذيك الفتره من السن كيكون صافي ضعاف، مناعه قليله، حتى الاعضاء الحيويه ما كتكونش خدامه كيف الانسان ملي كيكون باقي شويه صغير وعنده الجهد. يعني دغيا كيتصابوا بالاجتفاف، دغيا كيتصابوا بضربات الشمس بحال الاطفال. ها. وهنا نبغي نشير مدام دوشا بالنسبه لضربات الشمس، يعني كنقولوا حنايا هذاك راه فلان ضرباتو الشمس، ضرباتو للراس. هنا ما فيها باس الا سمحتي ننبه للعلامات ديالها، لان شنو كيوقع كما قلنا هذا الجو ديال العطله، الوليدات كيلعبوا كتلقاه كيخرج في الصباح كيلعب، ولا كيمشيو في النزهه، ولا غاديين على رجليهم للبحر، ولا نيت في البحر ما كيديرين ما دايرين لا باراسول لا كاسكيطه لا والو، حتى كيروح في العشيه مثلا كيضروا راسو، كيشعر بواحد بحال السخفه، ضعف التركيز، كتحسي بنتي كتهضري معاه هو ما مركزش معاك، يعني بحال يبدا غيبدا يغيب. نعم. ها ضعف التركيز، وعاد كيقول لك انا يجي بحال التقيا، بحال اللي باغي يتقيا، يعني الغثيان وصداع ديال الراس، وفوغ ميم كيقدر مثلا ديك الدوره الدمويه صافي يعني كتهبط ويقدر يغيب. هادو علامات. نعم. علامات من
1: واجب الانتباه لها. نعم.
0: واجب الانتباه لها.
1: إذن بعد هذه الاستراحات الغنائية نعود بكم مستمعي الكرام لمتابعة صحتنا في الصيف.

0: إذا نعود بكم مستمعي الكرام إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة فوزية فشار. الأخت فوزية، بعد ما تعرفنا على طرق الوقاية من حرارة الصيف وشن هي أضرارها، الآن اللي نمشي، يعني هناك يعني السؤال يطرح نفسه، هناك من الناس من يريد أن مثلا يقول لك أنا بغيت لوني يتغير إلى أسمنت برونزة ويمشي في الفترة الحرجة ويعني ويقعد تحت أشعة الشمس، شنو هو كان هذا صحيح والله؟ نعم،
1: نعم
0: مفيد ولا غير مفيد؟
1: للأسف
0: نعم.
1: للأسف الأخت دوشة أنه
0: وصحيح،
1: يعني
0: لكن واش مفيد ولا غير مفيد؟ نعم،
1: هو
0: هو
1: غير
0: موجود
1: مفيد
0: كاين.
1: للأسف. داكشي يعني كما كنعرفوا أنه الشباب في فصل الصيف والشابات يعني كيبغيو يغيروا اللون
0: نعم
1: ديالهم، كنقولوا حنا خصو يبغي يتبرونزا كيجي مزيان كيعجبهم، وحتى طريقة يعني لتغيير الروتين ديال طول السنة. وكيقول لك خصني نمشي في الوقيته فين تكون نيه الشمس حاره باش ناخذ اللون مزيان، وهذا الخطا يعني راه شائع للاسف وكيؤدي الى اضرار اللي هي صحيه صعيبه. اولا كيف ما شرت في بدايه الحلقه انه يعني اذا كان ممكن الانسان يتجنب داك التعرض ديال الشمس من 10 الصباح حتى لديك 3 د العشيه، هذه مزيانه. الا بغى يخرج يخرج في الصباح، ولا بغى عاود يمشي من 3 الفوق،
0: الفوق.
1: لان هنا كتكون اشعه الشمس عموديه، داك دوك لي
0: الغيون ديالها
1: زولترافيولي ولي غيون كلهم كيكونوا هابطين، يعني ما كتكونش واحد
0: اتجاه مثلا مائل ولا
1: لا
0: نعم.
1: فوالا كيكونوا يعني عموديين، وهادو كتسبب واحد الضرر كبير للجلد. الله يحفظ لك، يقدر يؤدي الى سرطان الجلد، حروقات. يعني كتلقى هو مشى اليوم اخذ داك الحمام الشمس كما نقولوا، الغد ليه كيصبح الجلد ديالو كله منبل،
0: نعم
1: ودونك وقع له داك الحروق. وإلا بقى كيزيد مثلا ياخذ دوك الفترات، ياخذ ديك الأشعة الشمس في ديك الفترات اللي قلنا، كيف ما قلت لك كيؤدي إلى سرطان الجلد اللي هو يعني سرطان قبيح.
0: سبحان الله، هو له شرع إن شاء الله
1: نطلبوا من
0: المسلمين.
1: ربي يعني يحفظ الجميع، والشباب والناس توعى على الأهمية ديال يعني نقلب على الظليلة ونبعد ما كان على الأشعة الشمس اللي كتكون عمودية. سي فغي كو يعني ديك الأشعة عندها واحد الفوائد، ما نكروش أنها كتعطينا
0: طبيعة الحال،
1: الفيتامين
0: نعم
1: دي، والفيتامين دي راهي مهمة للجسم ديالنا
0: نعم
1: والصحة ديالنا والمناعة ديالنا. لحقاش كتعاون في بعد الحاجة الأولى أنك تفيكسي لينا داك الكالسيوم، يعني أنا نقدر نبقى نشرب الحليب وناخد كاع ديك المواد اللي غنية بالكالسيوم، ولكن إذا كان عندي نقص في الفيتامين
0: فيتامين
1: دي راه
0: دي،
1: بحالي ما درت والو،
0: نعم
1: لأنك
0: صحيح،
1: تعاون على لا فيكساسيون يعني داك
0: إثبات، نعم
1: الكالسيوم يثبت. هذه من الفوائد ديالها الحمد لله، انها كدير لنا الديف، كتحيد
0: نعم
1: الغموله، يعني الشمس راهي عندها
0: ضرورية بكل تأكيد، نعم
1: في الكون يعني، وفي الاخر في لو سيستيم راهي مهمه وهذا، ولكن عاوتاني كيخصنا
0: الإفراط
1: نعرفوا
0: في النوع،
1: الاضرار
0: نعم
1: ديالها ونحاولوا نتجنبهم. فاذا اللي بغى راه ممكن ناخذ ان برونزاج زوين، ونمشي غير في ديك الشميشه من 4 د العشيه، ناخذ واحد الساعه ولا ساعتين، وكيكون داك الشيء تدريجي، ما
0: نعم
1: نجيش في يوم ولا يومين نقلب على ذاك اللون باش
0: باش يجي
1: هذا
0: في يوم
1: لا.
0: واحد، لأنه هذا الإشكال يوقع حتى في البيسين، من يمشوا الأطفال مثلا يرجعوا جلدهم
1: لان
0: محروق.
1: النهار
0: نعم
1: كله
0: نعم
1: دابا
0: يظل النهار
1: كيمشي
0: كله،
1: بنادم في الصباح
0: نعم ما يرجعوا لهش،
1: والدراري كيدخلوا
0: هذا الخطأ وقع
1: لابيسين
0: فيه الكثير. نعم
1: ما كيخرجش من لابيسين،
0: نعم
1: وكيقول بانني انا في الماء راه ما غاديش نكون محمي من الاشعه، ولكن لا هذا
0: صح،
1: غلط. يعني واخا الانسان في قلب الماء يعني كيعوم في البحر ولا كيعوم في لابيسين،
0: كتوصل للشمس.
1: كتوصل له الاشعه الشمس. وكيف قلتي مدام دوشه، كيبقى بنادم النهار كامل كيمشي في الصباح وما كيجي حتى لديك 7 د العشيه، دونك يجوا دوك الوليدات يعني كتحسي بهم ماشي تبرونزاو،
0: تحرقوا
1: تحرقوا.
0: صحيح،
1: دونك ما الا
0: وقع
1: ممكن
0: الأطفال هذا المشكل للأسف. نعم
1: خص داك الشيء تدريجي،
0: نعم
1: وتدريجي كيجي اللون زوين وكيجي البرونزاج مزيان، وكنكونوا يعني حمينا الجلد ديالنا من الحروقات وحمينا الصحة ديالنا.
0: وهون يجي دور الواقي، يعني الشمس
1: هذاك
0: واقي
1: مهم،
0: ضروري.
1: يعني كيف ما قلنا قبيله ان الانسان يدير اون كاسكات، يدير هذاك الباراسول، ويدير ذاك الواقي الشمسي اللي كندهنوا على الوجه ديالنا، وعاد كاين ذاك الواقي الشمسي اللي كيدار للجسم حتى هو
0: نعم
1: كيحمي. غير كي خصنا نحترموا ذاك
0: الكمية،
1: النوتيس اللي كاينه، يعني مثلا عنده واحد الحمايه ديال ساعتين كيخصنا عاوتاني
0: تجديد، نعم
1: التجديد ديالو، دونك حتى هو
0: ويعني
1: كيحمي.
0: في درجاتهم اللي حسب الأطفال، الصغار من الكبار.
1: كيكون ديال الاطفال الصغار، كيكون يعني على حسب لا ترونش داج، وكتكون يعني ديك لا نوتيس فيها كيفيه
0: نعم
1: الاستعمال.
0: نعم
1: الحمد لله كتلقى يعني تقريبا النساء يعني في اطار يعني الحفاظ على البشره ديالهم وهذا كيستعملوه،
0: نعم
1: ولكن الاطفال ما كنديروه لهمش يعني،
0: بيغفلوا
1: ولكن
0: عنهم.
1: حتى هما محتاجين
0: نعم
1: لان
0: طبيعي،
1: البشره ديالهم
0: حساسة.
1: رهيفه وحساسه، دونك كيوقع لهم دوك الحروقات، كتلقى وجهه كله بدا كيتنبل وكيتقشر، وفي التالي داكشي ربما الا ما تعالج كيولي متعفن
0: نعم طريقة
1: وكيؤدي
0: حالة.
1: الى عواقب اللي ماشي مزيانه، كيقدر يسالي الصيف.

0: ويجي الدخول المدرسي وتبدا الحياه يعني
1: نعم
0: العاديه، وبنادم باقي محن مع
1: نعم
0: داك الوجه
1: نعم بطبيعة الحال
0: ولا
1: نعم،
0: الجسم ديالو.
1: اللي تعرض لهذه الظروف
0: دونك
1: اللي
0: كما قلنا، دونك الكاسكيت، المظله، هذاك ليكرون توتال، شرب الماء،
1: نعم
0: الابتعاد عن ديك الفترات اللي كتكون فيها الأشعة الشمس عمودية، وبيان سور سميتو نحاولوا ما أمكن ان التغذية تكون خفيفة، ما يكونش زعما تغذية ثقيلة لأنها تتعب الجسم.
1: وقت البرنامج غادي انتهى، نتمنى ان شاء الله ان نستضيفك في حلقه قادمه
0: إن
1: بمشيئه
0: شاء
1: الله
0: الله.
1: الاخت فوزيه فشار، نشكرك على تجاوبك الدائم معنا. دمتم في رعايه الله وحفظه اعزائي المستمعين اعزائي المستمعات، الى ان نلتقي بكم في حلقه قادمه.
2: صحتك في الصيف.
1: برنامج يعنى بالتوعية الصحية.
2: تنشط حواره كل أسبوع الدوشة بكار.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
4: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

I'm not a man.

سما بعد رجوان رهيب الشكر مبين.

0: الجندي.
1: إخراج أنور الجندي. الحلقة 11.
2: اسمح لي يا سي.

0: ما تخطر في العيادات غير هي، وهي عقرب الفها حنش بوسكا وغين الزينة وين الزيك من شر الخلق.
1: أسيدي دابا واش غادي تتكلم وتقول لي شنو المقصود من هذا اللقاء؟ ولا الله يهنيك راك طولت عليا بزاف. اه بركة.
0: ايوا نعماس اللي نطولوه نقصروه، ملي انت مزروب وبان لي فيك بحال ما عندك كانة وما بساليش، ويمكن كاع يكون الله يكون في العون عندك شي مشكل ندخلوا في الموضوع.
1: اه سيدي هو الاول، يلا يا سيدي دخل في الموضوع.
0: ما قلت عيب نعمس حتى هذا القرو بناقص منه كاع هاد اليامات راه دايرين عليه حمله كيقولوا مضر في الصحه في الديار الفرنسيه. راه منعوه في القهوي وفي الديار المغربيه، منعوه حتى الشيشه، اما بالخصوص الديار البرازيليه داكشي ديال الماريخوانا.
1: عرفتي المقطعه؟ عرفتي المقطعه؟
0: صافي صافي نعمس عندك تقلق، المضمون من هذا اللقاء نعمس هو بنتي رانيا.
1: ماله ماله
0: مع هشام ولد لاله غيتا.
1: ماله؟
0: ايوا وقع لهم ما لا يخطروا على الحسبان. انا غادي نحكي لك باختصار.
2: شفت امك ليلى ما جاوبتني حتى بكلمه.
3: علاش بغيتيها تجاوبك؟
2: على قضيه المشروع اللي اتفقنا عليه.
3: راه اتفقت معك وراها قابله.
2: قابله عرفناها قابله، ولكن قالت لينا خصها تستشر وتفكر مع راسها، وهذه دابا 10 ايام باش تذكرنا. وشي جواب ليلى بصراحه ما سمعته.
3: ايوا فريد صافي تكل على الله وتصرف.
2: كيفاش نتصرف؟ راه خصها تكتب لينا الوكاله ديال الارض باش يمكن نتصرف فيها قانونيا، لا من ناحيه البني ولا التجهيزات. زياده على الشريك اللي قلت لك بغى يعاوننا خصو يكون مطمئن على فلوسه وخدام في الوضوح.
3: هي هادشي بالوكاله؟
2: علاش الوكاله؟ لانه انا اللي غادي نتكلف، انا تقريبا غير واسطه بين الوالده ديالك والشريك. اما لو كان عرفت هي ما دير وكانت صاحبه المشروع ما تحتاج لهاد الوكاله، تتكلف هي بنفسها. واش فهمتي دابا ليلى؟
3: يعني بما انك انت صاحب المشروع خاصك وكاله باش تصرف في ارضها مع الشريك اللي غادي تعاقد معاه.
2: تماما انت فهمتي المقصود من هاد الوكاله، وانا خصها تسربيني باش نديروا العقد مع السيد. لا يمشي زاق لينا ليلى من بين الدينا ويبان ليه مشروع اخر.
3: وانت فريد موجد المشروع؟
2: المشروع واجد وتدارت ليه دراسه من جميع الجوانب وخدينا الموافقه من عند المسؤولين، وهذه اكبر واهم خطوه حققناها.
3: وسيدي تبارك الله عليك، راك قول خدام مع راسك.
2: ما بقى لينا يا لالا غير نقولوا بسم الله وتنطلق الاشغال. وبيني وبينك رحنا اخترنا الاسم للسكنه واللي هو ريزيدانس غيتا، إقامة غيتا على اسم الوالدة عندك.
3: واو إوا مبروك عليكم أسيدي. إذن راه خصنا نخبروها، هي راه غير ضايقة هاد ديامات مع داك المشكل ديال خويا هشام، راك عارف خاصها تخلص منه نهائيا.
2: ما فيها بس نزيدوا عليها واحد العشر أيام أخرى ماشي أكثر، وأنتي إلا بنت لك شي في جوا ذكريها بخصوص الوكالة. متفقين؟
3: غير كون هاني، أنا غادي نجدد معها الموضوع اليوم في العشية وباش ما كان غادي تعرف الأخبار. مرحبا مرحبا بلالا غيتا، قدام قدام الربح والسعد والتيسير.
4: ربي يخليك هالشومه.
3: اشنو وجدوا؟ اتاي قهوه كل شي كاين.
4: لا لا لا بلا ما تشقي راسك، انا جيت نقول لك غير واحد زوج الكلمات ونمشي، باقي تابعني شي شغل.
3: ايوا شغلنا كاع ما كيبغي يتقاضى خلاص. هادي كترميك لهادي، ملي كتكملي هادي كتبداي في هادي، وهكذا مشات ايامنا، ما احنا من هادي ولا من هادي.
4: ايوا هذا حال الدنيا، الله يدينا في الضوء ويخرج العواقب على خير. إلا نجاب نادم غير من هم الولاد ومشاكلهم، هذيك راه هي الدنيا وما فيها.
3: أحياني على الولاد يا لالا غيتا، كيقولوا هم شريتو وهم كريتو وهم منزل عليا ما نويتو. إلا غير هم الولاد كنا في الهوى سوا. شكون هذا اللي سالك؟ وريه ليا. ربي يا لالا غيتا خليني نوجد شي كاس ديال اتاي. حشومة شرفتيني وجيتي لعندي ويا حسرة، هذه أول مرة.
4: لو كان ما كنتش مزروبة كون جلست معاك شوية، ولكن قدري ظروفي، شي مرة أخرى إن شاء الله.
3: ايوا على خاطرك
4: جيت نقول لك على داك المشكل د بنتك رانيا مع ولدي هشام. راني فكرت في واحد الحل، ما عرفت واش يعجبك وتتفقي معايا عليه اولا.
3: ايوا الحل اللي بان لك لالا غيتا نديرو، حنا جيران والمعرفه قديمه وربي شاهد عليا، ما طامع حتى لحاجه، بغيت غير السترة، واللي بغى الشوهه الله يعطيها ليه.
4: ما عندنا ما نديرو بالشوهه مادام الولد كيبغي بنتكم، ما غادي نلقاو ما احسن منها. هو اللي

0: هاوهي ليه نكتبوا ليهم العقد ونخرجوا من باب واسع.
1: ايه طاح الحك وصبغطاه، ما كاين شي محسن من هاد الحل، منها ما يضيعش داكشي اللي في كرش البنت ونديروا معصيه، ومنها ندخلوا بخيط بيض ونفرحوهم بزواجهم، واللي هرب للزواج هرب لطاعه الله.
0: ولكن هالشومه باش يتم هاد الزواج عندي واحد الشرط، تحيد البنت داك التيلاد اللي في كرشها ونكتبوا العقد ونبداو من جديد في الحلال.
1: كيفاش غير تنبداو من جديد في الحلال؟ ما معناها علاه بنتي حملات من شي حد اخر؟
0: وانا علمه عليها هالشومه.
1: ايوا الحومه كلها كتعرفهم كيخرجوا بجوج.
0: الحومه ماشي دليل واضح ضد ولدي، الحومه شكل والحقيقه شكل اخر.
1: ايوا اش نديرو؟
0: فكري وتشاوري مع راسك ولا مع راجلك وردي عليا الخبر.
1: ما قلتي عيب، من دابا نص ساعه نرد عليك الجواب.
0: نص ساعه
1: ولا ساعه، خير البر عاجله.
2: أجهر لك سميرة في البنت اللي اتفقنا عليها.
3: مالها؟
2: كيفاش مالها؟ راه غدا دايره معنا السيده باش تعطيها لينا.
3: غدا؟
2: ايه غدا، ياك قلتها لك المسائل المهمه سبحان الله هي اللي كتنسي.
3: ما نسيتهاش هي غير وكان فاجئتيني.
2: واشنو قررتي دابا؟ خصنا نمشيو نشوفوها ونتفاهموا مع السيده ونعمروا شي اوراق باش يسلموها لينا.
3: ديالها شنو الاوراق؟
2: اوراق عاديين ديال الجمعيه، كتصرحي فيهم باللي انتي صبحتي المسؤوله على البنت ماشي هما. القضيه فيها واحد الساعه ديال المكانه وهانتي ناضيه.
3: ايوا
2: صافي.
3: لا بغيت نقول لك زعما وانت موافق وعجبك الحال.
2: معلوم عجبني الحال. اشنو فيها؟ بنيه جابها الله نربيوها ونفرحوا بها ونتهلاو فيها ونقريوها. ما عرفتي ربي باش غادي يكفينا، نحسبوها بنتنا ومن صلبنا. وتسمعي ديك كلمه ماما ماما ماما ماما كتخرج من فمها كيف العسل. يا قلتها للوالده ديالك بعدا ياك؟
3: قلتها ليها وفرحات، غير وكان الظروف جات ماشي مواتيه.
2: علاش ماشي مواتيه؟ اشنو وقع بالسلامه؟
3: راك جلال عارف كل شيء، امي مفقوصه من جهه خويا هشام وما عندها قانا، وخايفه من هالشومه جارتنا لا تمشي تورطنا في شي مشكله كبيره.
2: اش عندها ما دير؟ والله الا لمسالي راسكم كلكم ومكبرين الشغل بحال زعما وقع شي حاجه كبيره. رفتيت عليكم الحل، اشنو غديروا؟
3: ايوا كتعرف امي عاطفيه بزاف ومراه مسالمه، دغيا كيغلبوا عليها المشاكل.
2: ايوا وكان دابا فسري لي اجاب هذا الشيء اللي كتحكي لي الموضوع البنت اللي بغينا نجيبه.
3: حقيقه ما كاينه حتى علاقه، انما الجو شويه مضطر.
2: اسامير نفسوا على راسكم شويه وطلقوها في يد الله، ما غادي يكون غير الا الخير. علاش كندير انا هنايا الا ما وقفت بجنبكم وعاونتكم باش ما كان، يا بالفلوس يا بالجري يا بالطلوع يا بالهبوط يا بالوجوه، على انا غادي نشوفكم غارقين وما نمدش يد المساعده. هي انا دابا ولد الحرام.
3: قلت انا الا يمكن السيده اللي بغات تعطينا البنت تؤخر هذا الموضوع الغداء او الاسبوع الجاي حتى نشوفوا بعدها كيف تفكات الامور.
2: نقولوها ليها هادشي ماشي مشكل، ضربيها لراسك.
3: صافي نعتمد عليك يا جلال.
2: الاعتماد على الله سبحانه، نعسي على جنب الراحه. اري طلعي بعدك واحد 500 درهم نشوف واش بغينا نديرو.
3: ويلي ديالاش 500 درهم؟
2: ماشي حشومه، ما نشريو للسيده حتى مشموم ديال الورد باش نعتذروا ليها. انا راه كيغلبني وجهي.
3: ايوا مشموم كبير وزين ب2000 ريال كاع.
2: ايوا والطاكسي وربيعه ديال الحلوه وما دير في جيبها والكارو والقهوه.
3: ويلي على هي كتكمي
2: وباش نسيري انا صباطي انا يلا باش نسيري. هادشي ما حسبتيش؟

0: هذه هي الاخرى ليك معايا يا غويتا، ديريها فين تجيك. الا ما جرجرت بك المحاكم ونحيد لك ديك النفخه، ما لاشي هشومه بنت حلومه.
1: الله يهديك هشومه، رحنا جيران يا حسره، علاش علينا بهاد الشوهه؟
0: الشوهه شكون اللي سبق الشوهه؟ ياك ولدك هشام هو صاحب الشوهه، ما نمشي حتى ندخلو للحبس، لا هو ولا ديك العقروشه ديال جده رحيمه.
2: وانا مالي اش درت حتى ندخل للحبس؟
0: انت اللي محرشه على بنتي رانيا.
2: انا
0: سيري ولا ننزل عليك بهاد العصا للراس.
1: بعدي امي الابتسام، خليني نتفاهم معاها.
2: اش من تفاهم مع هاد المجرمه؟ هزا العصا وكتهددنا. طلقي مني والله يا بابا حتى ندبها ونوريها العقروشه. ايوا زيدي لهنا الشومه.

0: حكمت المحكمة حضورياً على هشام بن أحمد المتهم بتهمة الاغتصاب والسرقة والمتاجرة في المخدرات بعشر سنوات سجناً نافذة.
1: لا لا، والدين انت مظلوم، اعتقوني يا عباد الله، اعتقوني.
2: حصلتي يا غويتا يا المرغوتا. يا الله، هذا دخلت للحبس، ما بعد تهنيتي.
0: غيتا غيتا.
1: نعم سيدي.
0: غيتا، كنتي مع ولدك هشام، ما مسؤولة، سكنتي الرياض، خليتي بيبان وبقات محلولة، كلاك الهم وصابك الدل وصبحتي مشلولة، مع المرحوم عشتي عيشة باهية مكمولة، واليوم خيرك سلمتي فيه ورجعتي مدلولة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم، استغفرك يا ربي. مي مي،
2: اش داكشي يا غيتا؟
3: انت نعسة ولا فايقة؟
2: ما فايقة ما نعسة، كنفكر غير في 400 ريال ديالي اللي سلفت لولدك.
3: حنا دابا غير في 400.
4: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 11 من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، أحمد الناجي، ماريا صادق، المحجوب الراجي، نجاة الخطيب، إكرام البصري، عبد الكبير الرقاقنة، حميد زيان، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيمي. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: I'm thinking what's up.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: من أدب البحر.

سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. ها نحن ذا نفتح أشرعة زورقنا من جديد، متجهين نحو عالم الأغاني التي اتخذت من البحر تيمة لها، مركزين ضمن هذه الحلقة بمشيئة الرحمن على أغنية رسالة من تحت الماء التي أداها بروعة طربية العندليب الأسمر المرحوم عبد الحليم حافظ، وهي للتذكير من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، ولا أحد يجادل في كونها تعتبر من أبرز القصائد الغنائية التي تمتح من تيمة البحر كرمز شعري غني بالدلالات.

0: أغنية رسالة من تحت الماء هي مونولوج غنائي طويل كتب على شكل رسالة حب غارقة في الحنين والعذاب موجهة من الحبيب الغارق في بحر الهوى إلى معشوقته التي تركته. أكيد مستمعين أن البحر هنا ليس مجرد خلفية مكانية بل يتحول إلى بطل رمزي وإلى مرآة داخلية تعكس أعماق الذات واضطرابات المشاعر وهوية الفقد. إن البحر في هذه الأغنية الجميلة المؤثرة يتجلى في صور عديدة أجمل أهمها الكاتب الروائي نور الدين اليعقوبي في عدة صور أو نقاط أدرجها كالتالي:
1: ومن أسيقة الصور التي تندرج في تيمة البحر في الأغنية التي نحن بصددها اعتبار البحر مرآة للحيرة والضياع، والشاهد على ذلك المقطع الذي جاء فيه قوله: إني أغرق أغرق أغرق. هذه العبارة الشهيرة بتكرارها تشكل ذروة شعورية حيث يصبح الغرق فعلا وجوديا لا فقط ماديا، ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة. فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء أو اعترافات لا تصل أبدا تحاصرها أمواج الوحدة. يقول نزار قباني: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ، اشتقت إليك فعلمني ألا أشاء، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعلى.

0: الأعماق. وأكيد ذكره أعزائي المستمعين أن الكلمات في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق والوجع. فالشاعر أحمد شفيق كامل استخدم لغة شعرية جميلة لوصف الحالة العاطفية للشخص الذي يغني. وبالنسبة للألحان في هذه الأغنية التي هي من تأليف محمد الموجي، فهي تتميز بالجمال والعمق والألحان التي تعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات، تضيف إليها بعدا إضافيا وتعطيها قيمة جمالية بحيث تذوب المشاعر فيها والكلمات وتختلط لتمتزج في صورة تؤكد عمق الحب وصدق المشاعر في التعبير عن الحب الصادق حسب ما ورد في كلمات الأغنية الجميلة. المركزة الثالثة أعزائي المستمعين وهي الأداء الصوتي. فالفنان عبد الحليم حافظ أدى الأغنية بأداء صوتي رائع، حيث يستطيع أن يعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات من خلال صوته. وأكيد أنه كان معززا بتعبير بتقاس وجه دالة على تفاعل قوي مع الأغنية كلمات ولحنا، حيث يقول: إن كنت نبيا خلصني من هذا السحر من هذا الكفر، حبك كالكفر فطهرني من هذا الكفر، إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم. واليم بحر عميق أعزائي المستمعين، له دلالات وله معان دالة وتتقاطع وتتكامل فيما بينها لتبرز تجربة الحب، ليقول نزار قباني: في الحب ولا عندي زورق، إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا عاشقة من رأسي حتى قدمي، إني أتنفس تحت الماء. هكذا هي الكلمات ودلالاتها، نجد لها معاني دالة وصفات تعبر عن عمق المحبة وصدق المودة والألفة بين العاشق والمعشوق والمحب والمحبوب.
1: ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة، فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء أو اعترافات لا تصل أبدا تحاصرها أمواج الوحدة. طبعا مستمعاتنا مستمعين الكرام، ونحن نتناول بالحديث الصور التي يريد فيها البحر ضمن أغنية رسالة تحت الماء، وقد أشار الأستاذ اليعقوبي ممنونا لأبرزها. نستحضر صورة البحر كوسيط شعري باعتبار أن الرسالة تبعث عبر البحر، كأن البحر نفسه أصبح ساعي بريد للحب المستحيل. ونحن نتحدث مستمعين الأعزاء عن أغنية رسالة تحت الماء لعبد الحليم حافظ، لا يجب أن يغيب عن أذهاننا الوقوف عند البعد الجمالي والفني للأغنية الرائعة الموسومة بعنوان رسالة من تحت الماء. فهي ليست فقط تجربة شعرية أو غنائية، بل أيضا لوحة صوتية موسيقية، حيث تنسجم الكلمات مع اللحن الحزين الطويل الذي وضعه محمد الموجي، فيمنح المستمع المتلقي إحساس الغرق البطيء في المعاناة.

0: من جهته عبر المهتم بالأدب الأستاذ حسن خطيط على أن تيمة البحر في هذه الأغنية المتكاملة إبداعا، كلمات ولحنا وأداء تسافر بنا نحو عوالم متخيلة تأتي إلى ما وراء التطريز الجمالي، حيث يقول الأستاذ حسن خطيط في هذا الصدد:
1: تيمة البحر في هذه الأغنية تتجاوز الزخرف الجمالي لتصبح كيانا شعريا رمزيا يعكس عمق الجرح العاطفي ووحشة الفقد وضياع الرسائل في متاهة الصمت. إنها أغنية تؤرخ للحب حين يصبح تيها أزرقا لا ضفاف له.

0: إن الأغنية الشهيرة رسالة من تحت الماء التي أداها بصوته الرائع الفنان عبد الحليم حافظ من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد الموجي مزجت بين ثالث الكلمات التلحين والأداء الصوتي الطربي، وقد فصل الحديث عنها الأستاذ اليعقوبي قائلا:
1: ومن صوره أعزائي المستمعين أنه يأتي رمزا للعاطفة العارمة كما في مقطع إن كنت صديقي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت حبيبي ساعدني كي أشفى منك، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، ولو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت. فشعر نزار قباني هنا يجعل من البحر أعزائي المستمعين مجازا للغرق في الحب، فكلما حاول المتكلم الهروب من الذكرى اجتذبته أمواج الذاكرة.

0: وبالنسبة للمعاني والرموز، فقد تناول الأديب حسن خطيط جوانب تتعلق بالرسالة وبالماء والوجع، فلنستمع إليه في هذا الصدد يقول:
1: الرسالة في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق التي يوصلها الشخص إلى حبيبته، أما الماء في الأغنية يرمز إلى العمق والعاطفة، حيث أن الرسالة تأتي من تحت الماء مما يعبر عن عمق المشاعر. وجدير ذكره أن أغنية رسالة من تحت الماء تعبر أيضا عن الوجع والألم الذي يشعر به الشخص بسبب الفراق أو البعد عن الحبيب.

الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعلى، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا علم.

إني أغرق أغرق أغرق أغرق إني

أود مستمعين الكرام الأماجد، ونحن على مشارف ما تبقى من الغلاف الزمني لبرنامجكم من أدب البحر، أن أختم بالوقوف عند الأثر الثقافي لهذه الأغنية الكلاسية التي نحن بصدد قراءتها رسالة من تحت الماء، حيث تعتبر واحدة من روائع وخوالد الأغاني الكلاسية في الموسيقى العربية، وهي محبوبة لدى الكثيرين. وأشير كذلك مستمعين الأعزاء للتأثير العاطفي لشحنتها الوجدانية القوية، حيث لا نجد عناء في اكتشاف أن هذه الأغنية الرائعة البديعة تؤثر على المشاعر والعواطف، حيث يمكن أن تثير مشاعر الحب وذكريات الشوق لدى الكثير من المستمعين الكرام، وهي في الوقت ذاته تترك في نفس المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم. إلى هنا أعزائي المستمعين تتوقف رحلتنا لنغلق الشراع ونخلص للراحة في انتظار أن تبدأ رحلة بحرية أخرى، وإلى ذلكم الحين بإذن المولى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية المولى.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

0: نشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
3: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار رسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي درار، بدأت تجمع الرجال والسلاح استعدادا لمهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الفتية. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل

سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين.

بيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل صارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف، فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها أعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا

0: وعدم الانسياق وراء الشائعات. أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع. المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه. فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخلة، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان والمتعاقبان على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جمعنا مع المستمعين الأوفياء في إذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية في هذا البرنامج المبارك، ويرافقكم فيه بإذن الله تعالى أحمد أنقمار، إمام مرشد بجهات الداخل وادي الدهب. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، حديث اليوم بإذن الله تعالى يكون حول موضوع مهم له أهمية كبيرة بالنسبة للمسلم، وهو موضوع الطهارة أو معاني الطهارة، انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: الطهور شطر الإيمان. أيها المستمعون والمستمعات، هذا الحديث عظيم حيث بين فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الطهارة، وبين فيه كذلك منزلتها. فالطهور يشمل جوانب حياة المسلم كلها، وإن كان المتبادر إلى الأذهان والعقول في أول الأمر الطهارة المائية، يعني الغسل والوضوء والترابية وهي التيمم. لكن أيها الإخوة المستمعون، موضوع الطهارة يشمل الطهارة التي تستباح بها الصلاة، ويشمل كذلك غيرها، وهو ما سنتطرق إليه بإذن الله تعالى. الطهارة القلبية، وهذه الطهارة هي الأساس، وذلك لكونها شرطا لهذه الطهارات. وسؤال هنا أيها الإخوة، وهو: بماذا تكون وتتحقق الطهارة القلبية؟ يكون جواب هذا السؤال أنها تكون أيها الإخوة، أي هذه الطهارة القلبية، بتطهير وتنقية وتخلية القلب من الأمراض التي تصيبه، كالشرك مثلا والعياذ بالله، والنفاق والحسد والكبر والرياء وغيرها. إذ لا بد أيها الإخوة أن يطهر المسلم قلبه من هذه الأمراض. ثم الطهارة المائية، وهي الوضوء والغسل، وهذه الطهارة تقوم بتنقية جوارح المسلم من الأوساخ، وكذلك تطهره من الذنوب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة، كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. أيها المستمعون الأفاضل، من معاني الطهارة كذلك طهارة المنكح، وهي التي لا تكون إلا بالنكاح الشرعي أي الزواج، ولها كذلك أهمية عظمى، فهي التي تحفظ النسل وتحفظ العرض وتحفظ النسب والشرف وغير ذلك من فوائد الزواج. ومن معاني الطهارة كذلك طهارة المأكل والمشرب، وهي أن يطهر المسلم المؤمن مأكله ومشربه من النجاسات المادية والنجاسات المعنوية. يطهر المسلم مأكله فلا يجوز له أن يأكل ما حرمه الله تعالى كالميتة والخنزير، أو أن يأكل أموال الناس بالباطل إما بالتحايل أو السرقة أو الغصب أو الرشوة أو الغش أو بأي وسيلة حرمها الله تعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالله تعالى يبيح أكل الطيبات من الرزق، وأمر كذلك في الآية السابقة بشكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ويقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث نهى الله تعالى أن يأكل الإنسان المؤمن ما ليس له وما ليس له فيه حق. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. ونختم أيها المستمعون الأكارم بمعنى آخر من معاني الطهارة، وهو طهارة المجتمع والبيئة، يعني أن يطهر الإنسان المسلم مجتمعه من العداوة والخصومة والبغضاء والحقد، بل أن يطهره من كل ما يسبب الفتن بين أفراد المجتمع. وعلى المؤمن أن يساهم في تنمية مجتمعه حتى يكون هذا المجتمع مجتمعان متراحمان ومتآخيان ومتآزران ومتصالحا ومتراحما، وأن يطهر كذلك بيئته والأرض التي يعيش بها من كل ما يلوثها. إذن أيها المستمعون الأفاضل، الطهارة ومعانيها المتقدمة: الطهارة القلبية والطهارة المائية والترابية وطهارة المنكح والمأكل والمشرب والمجتمع والبيئة، فهي تشمل حياة المؤمن كلها. ومن تمسك بهذه الطهارات وقام بحقها فإنه يعيش حياة طيبة في دنياه، ويجزيه الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل في الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المطهرين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

له سرج حتى يغشاه أبو السرج. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. وسحاب

عن في يده فدو سعة ودو حرج فلرب تماقض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو سعة ودو حرج.

فعلى مركوزتها فعوجي، شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة، فعلى مركوزتها فعوجي. وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي، وإذا

البلج من يخط بحور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج من يخط بحور الخلد بها يحظى بالحور

ثابت قلب ترضه غدا وتكون نجيبا. من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفلج فكن

الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترجي واشرب تسنيها.

يقدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجل وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجل وكتاب الله رياضته

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته.

وأبي حسن في العلم إذا وافى بسحائبه الخلج وعلى الصبطين وأمهما وجميع الآل بمندارج وصحابتهم وقرابتهم وأفاة الأثر

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أخبار تغطيات قرب تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى.

0: أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، ووعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى وحضور القلب واليقين بالإجابة وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إن الذكر والدعاء ليسا عبادتين موسميتين، بل هما زاد المؤمن في كل وقت وحين. فمن لازم الذكر أنار الله قلبه، ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلينا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

فضول المبذول الكلب الفضول المبذول يكون مدح رسول النقا الكلب والفضول مبذول والكلب ليه والفضول الناس يلا تم على الحال على مدح رسول وصل

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر اتساقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى. إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى. إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين كما سيخيل للبعض، وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته، عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديانا أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين، كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح. ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه، وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع،
بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك. قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك. قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضراتكم هذه البرامج. صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من 8 إلى 10 صباحا. صباح الخير الداخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد أن أرافقكم تنشيطا إذاعيا أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج لنا الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين في كل مكان، جعل الله صباحكم صباحا يشرق بأمل جديد وقلب مطمئن بذكر الله. أسعد الله صباحكم ورزقكم في هذا اليوم كل خير وصرف عنكم كل مكروه. اللهم في هذا الصباح نسألك تفريجا لكل هم واستجابة لكل دعاء وشفاء لكل مريض وغفران لكل ذنب. صباحكم مستمعين الأعزاء صباح النور والبركة. للصباح نسمات رقيقة تطرق باب قلوبنا تحمل لنا معها كل الشوق والمحبة. صباحكم مستمعينا صباح الخير والمحبة لأغلى الأحبة. أو في أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. مع كل إشراقة شمس تتجدد الحياة وتكبر الأحلام، فلنتفاءل بما يكتبه الله لنا اليوم. فربما مع كل صباح هناك فرصة جديدة لنكون أفضل، لنبتسم، فالحياة جميلة وتستحق أن تعاش. الحياة كفنجان قهوة تعتمد على طريقة تحضيرها، فلنبدأ يومنا بتفاؤل وقوة، فالكون ينتظر تألقنا. في كل صباح نتمنى لكم مستمعينا الأعزاء فرحة مخبأة ورزقا محفوظا ودعوة مجابة قبل غياب شمس هذا اليوم. حين تشرق شمس الصباح تشرق معها قلوبنا بالأمل والتفاؤل وبأن القادمة بمشيئة الرحمن أجمل وأفضل. صباحكم مستمعين الكرام يتجدد معه الأمل، صباح الخير للذين يزرعون الورود في حدائق الروح.

نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

لكل الذين واللواتي انضموا بنا أثيريا عبر هذه الحصة الإذاعية، نرفع إلى عناية أسماعكم الطيب أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدخلة، فمرحبا بكم جميعا. خواطر من وحي الصيف. الصيف حين تبتسم الحياة.

حين يطرق الصيف أبوابنا لا يأتي حاملاً حرارة الشمس فحسب، بل يأتي أيضاً محملاً بوعود الأيام الجميلة وبفسحة من الوقت نحتاجها لنلتقط أنفاسنا بعد عام طويل من الانشغال بالأشغال. في الصيف تتبدل الوجوه وتخف وطأة العجلة وتصبح للحياة نكهة مختلفة، تستيقظ المدن على ضوء أكثر إشراقا وتكتسي الشواطئ ألوان الفرح وتستعيد الحدائق أصوات الأطفال، وكأن الكون كله يعلن بداية موسم للأمل. لكن أجمل ما في الصيف ليس البحر ولا السفر ولا السهرة تحت النجوم على أهميتها، وإنما تلك اللحظات الصغيرة التي نصنعها مع من نحب، جلسة عائلية صادقة، زيارة لقريب طال غيابه، مصافحة صديق فرقت بيننا الأيام، أو ابتسامة نهديها لمن أثقلته هموم الحياة. الصيف مستمعين الأعزاء يعلمنا أن السعادة ليست دائما في الأشياء الكبيرة، بل في التفاصيل البسيطة التي كثيرا ما نمر بجانبها دون أن ننتبه إليها. في كأس شاي داخل خيمة، في فنجان قهوة على شرفة هادئة، أو كتاب يفتح لنا نوافذ المعرفة، أو دعاء يخرج من قلب صادق في ساعة صفاء. وإذا كانت الشمس تمنح الأرض دفئها، فإن القلوب هي الأخرى تحتاج إلى دفء الكلمة الطيبة وصدق المشاعر وروح التسامح. فما أجمل أن نجعل هذا الصيف بداية لمصالحة مع أنفسنا، وأن نغلق أبواب الخصام ونفتح نوافذ المحبة، ونزرع في دروب الآخرين أثرا طيبا يبقى بعد أن ينقضي الفصل. ولأن الصيف موسم السفر، فلنجعل رحلتنا الحقيقية نحو القيم الجميلة، نحو احترام الطبيعة والمحافظة على نظافة شواطئنا وحسن التعامل مع الناس والتخفيف عن المحتاجين وإدخال السرور على الأطفال. فهذه هي الرحلات التي لا تنتهي بانتهاء العطلة، وسيمضي الصيف كما مضت فصول كثيرة قبله، لكن الذكريات التي نصنعها فيه ستبقى، والكلمات الطيبة التي نقولها ستظل ترددها القلوب، والخير الذي نزرعه سيظل يثمر في حياة الآخرين. فلنجعل من هذا الصيف موسما للحياة، لا مجرد فصل من فصول السنة، ومناسبة لنكون أجمل أخلاقا وأرقى تعاملا وأقرب إلى الله وأكثر امتنانا لكل نعمة تحيط بنا. نعم مستمعين الأماجد، ما دام في العمر صيف يشرق بالأمل، فهناك دائما فرصة جديدة لنزرع الجمال في قلوبنا وقلوب من حولنا. أكيد ليس أجمل ما في الصيف دفء شمسه، بل دفء القلوب التي تمنح الحياة معناها. وأكيد في لحظات فصل الصيف يحلو السماع للأغاني الجميلة، وأكيد ما أنا إلا بشر، واحدة من هذه الروائع.

إذا نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. ونذكر بأن ضمن هذا الموسم الصيفي فيسترط واحد البرنامج خاص بشبكة برامجية اللي كتناسب الأجواء وكتواكب الأجواء ديال الفصل الصيف. إذا مجددا مرحبا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كان نرحب بكم في هذا اللقاء الأثير ضمن سلسلة المواضيع التي تعنى بالثقافة الحسانية. أكيد الثقافة الحسانية والصحراء العالمة أو العارفة بشكل عام فيها مواضيع معرفية وثقافية، فيها ما هو علمي، ما هو فقهي، ما هو شعري. في حلقة اليوم سنحط الرحال إن شاء الله ضمن مواضيع عندها علاقة بالمناخ والفلك، وضيفي وضيفكم في هذه الحلقة مشكوراً نائب رئيس رابطة الشعراء الحسانيين وشاعر وأيضا مهتم بالثقافة الحسانية، سي محمد الحسن أهل صعيدي بن حاتم. إذا سي أهل صعيدي، مرحبا بك في هذا اللقاء.
1: مرحبا أحمد، شكرا.
0: ندور منك إذا سمحت بداية الحديث عن الموضوع اللي كيربط بين الكائنات الحية والعلاقة اللي كتربطها بالظواهر المناخية وسير الفلك.

0: لك لأن دقيق فيه الكثير. نعم،
1: شكرا شكرا أحمد. حقيقة مما لا ريب فيه أن لكل حي حارك، لكل حي حارك محركه. لقد خلق الله الكائنات الحية والأشجار من الماء والأرض. عندما تبدأ القدرة الإلهية في كون هذه الأحياء التي هي في الحقيقة أبوها البحر وأمها الأرض، يقوم البحر بفيضان ويعلو منه البخار، ومن ذلك البخار تتكون الأمطار بسبب تجمدها في الهواء، أي كمام البخار، وتنزل الأمطار وتحيا الأحياء وتنبت الأشجار، وهذا سببه السير الفلكي.
0: طيب سي، من بعد ما أعطيتنا هذه المقدمة حول هذه العلاقة بين الكائنات الحية والظواهر المناخية وسير الفلك، حاج لي أنك قلتي قصيدة طالعة في موضوع سير الفلك، مكرهت أنك تحكيها في هذه الحلقة لأن عندها علاقة بموضوعنا اللي يتعلق بالظواهر المناخية وسير الفلك.
1: صحيح أحمد، نقول ما يقدر البحر بمواجه يسكن به الفلك حارك دام بطبيعة تدراجه في اتجاه اليوم وسالك. البحر بمواجه المكون ذا الهوى للحي معون، تو قيس العن ونن فرض عليه ليصبح هالك. هذا كامل فيه ليشطن حد في تفكيره وتبارك يجبر فيه ليعظفطن عنه ما يمكن يدارك.
0: مزيان، ده ما شاء الله عليك، وهذا طبعا من إبداعك سي أهل صعيدي، وأنا نعرف عنك ما شاء الله عليك شاعر من الشعراء المميزين بجيتنا بل بالأقاليم الجنوبية للمملكة. طيب بعد ما تحدثنا على هذا الموضوع، اش يمكن لك تقول عن ظاهرة الرياح؟ لأن هذا موضوع أيضا تناولته الثقافة الحسانية.
1: جميل جدا أحمد. لا شك بأن الرياح الصيفية موسمية وربيعية قبل ذلك، سريعة أحيانا وشمالية شرقية، وكثرتها في السنة تدل على هيجان البحر، ذلك الهيجان الذي يتكون منه بخار ضبابي المرتفع إما بسرعة مسرعة وإما بسرعة بطيئة، وأحيانا تأتي بسببه الشمالية الغربية الشديدة والمتوسطة. وهذه الرياح تسمى بريح الردم اللي هي البقلال اللي هي الشمالية الغربية،
0: إن قال لها الردم.
1: قالها رياح الردم تردم،
0: نعم.
1: والشمالية الشرقية تظهر تتعري عن اللي كان مردوم، تسمى بريح الردم واللي هي الشمالية الشرقية، تسمى بريح الردم وتعري عن ما هو يعني بباطن الأرض، كما فعلت في القصة سليمان عليه السلام وهو فوق الحمامة صفرت له عن ردم ذات العماد بدينه كان باغي يشوفه سليمان، وجبر النسر قالوا نعرف لذا إذا بريت، وعيشوها 40 ليلة بلحم قصة بلحم الخيل.
0: وهذه قصة معبرة في
1: قديمة إيه.
0: عبر. نعم، أيه
1: منين صح قال لهم منين بيجيكم من قدر ركب عليه يستهديني على رملات عمادي، قالت الحمام اركب علي انا اركب عليها، وقام النسر قدامهم اللي عادوا فوقها وقالوا سليمان هي راعيها تحتنا. قفت الحمامة وقفت وسط المدينة وتفكر سليمان رغم ما قطع عن الطيرة، قال سبحانك ربي ما قطع، قال أرفعي وأعودي، قال إلى ما كنا إلى البلد اللي انطلقنا منه. قصة سليمان وهي فوق الحمامة قلنا صفرت له عن رزم ذات العماد فوقهم النسر الذي أهداهم عليها، قال سليمان سبحانك ربي ما أقدرك، فقال أرفعي يا حمامة، وعادوا إلى البلد الذي انطلقوا منه. فلنعود بعد القصة إلى شاعر الصحراء محمد بن الطلب اليعقوبي عصر تاجات، يقول حي من ساحة المبيد عدورا جنبة الريع قد دثرنا دثورا، قد ضر البلا بها غير لوح من رسوم تخالهن زبورا، وبقايا من أرمدات تقيها خالدات الصبا والدبورا لمة الناس في الجرات.
0: رائع، أبيات رائعة جدا. طيب ونحن نتحدث عن المناخ سي أهل الصعيدي، أشن هي العناصر اللي تكون من هذا المناخ؟
1: شكرا أحمد. الحقيقة هذه هي المنطقة يمكننا أن نتكلم عن المناخ الذي يتكون من الكثير من العناصر المختلفة مثل الحرارة والرطوبة وسقوط الأمطار وتراكم السحوب، ولا شك بأن درجات تيارات المحيط تؤثر هذه العوامل على العناصر المناخية بطرق شتى على مدار استنتي.

0: أو حتى في أوقات مختلفة من اليوم من اليوم. البعد عن البحر يمكننا أن نقول بأن الأماكن الموجودة بعيدة عن البحر تكون لها اختلافات في درجات حرارتها، وذلك إما يوميا وإما موسميا. فالمناطق القريبة من البحر لها درجة في الحرارة أكثر ثباتا في معظم الأوقات. إن التيارات البحرية الحارة والباردة تختلف قليلا بين الصيف والشتاء من مكان إلى آخر. فلنتكلم عن الهواء. عندما يميل الهواء الدائر فوق سطح الأرض إلى امتصاص كثير من بخار الماء سيصبح رطبا، ونظرا للرطوبة العالية لهذا الهواء البحري فإنه يكون أقل استجابة لتغيرات الحرارة السريعة. وتكتسب طبقات الهواء الجوي السفلي نفس حرارة البحر. إما الهواء الدائر فوق الكتل الأرضية الضخمة يكون جافا، أما الهواء الدائر فوق الكتل الأرضية الضخمة يكون جافا نسبيا ومستجيبا لتقلبات حرارة سطح الأرض. يسخن الماء أثناء النهار ويبرد أثناء الليل، مما يجعل درجة حرارة الهواء على مساحة كبيرة من الأرض تتغير بسرعة أكبر من درجة حرارة هواء المناخ البحري. ومن هذا يبدو أن هناك تضامنا ملحوظا في المناخ بين المناطق الساحلية والمواقع الداخلية التي قد تشترك في نفس خط الأرض وتكون على ارتفاع واحد من مستوى سطح البحر.
1: الله يجزيك شكرا على هذه المعلومات، واللي أكيد المستمعين والمستمعات لا يستفادوا منها. جمعت بين الثقافة المعرفية بشكل عام، وأيضا فيها أمور تهم وتعنى بالثقافة الحسانية. فشكرا لك جزيلا سي محمد الحسن الصعيدي بن الحاتم على كل ما تفضلت به من معلومات، وإلى أن نلتقي في موضوع آخر وحلقة أخرى. لكم مستمعين خالص التحية والسلام.

إذن نواصل مستمعاتنا مستمعين الكرام مواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة بهذه الفقرة. غذاء ودواء، كيف شرنا لكم في الحلقات السابقة كل الفقرات أو الحصص ديال فقرة غذاء ودواء خلال موسم فصل الصيف اللي ينخصها المواضيع اللي عندها علاقة بالتغذية وفصل الصيف. فصل الصيف فاش كتشتد الحرارة كي يتحدثوا خبراء التغذية العلاجية عن واحد المجموعة ديال العصائر الطبيعية، وطبعا نستثني هنا الحديث عن العصائر المعلبة لأنها غير صحية، فكنركز على العصائر الطبيعية اللي كنستعملوا فيها فواكه طبيعية صحية اللي كتساعد على صحة الكبد، وهذا هو موضوع ديال هذه الحلقة، وهي بعض أو أهم العصائر الطبيعية الصحية اللي كتساعدنا على صحة الكبد. من هذه العصائر الصحية المفيدة للكبد مستمعينا الأعزاء عصير البنجر، والذي كنسميه احنا في المغرب بالبربة، هذه البربة مع التفاح، فهذا العصير كيساهم في تحسين توازن الجسم وكيدعم صحة الكبد. وفيه أحبتي المستمعين الكرام نوع آخر، هو عصير الأناناس مع النعناع لكي يدعم الهضم وصحة الكبد وطبعا ينعش الجسم. وفي عصير آخر كثير الاستعمال هو عصير الجزر خيزو مع البرتقال ليمون، فصحي وهذا كيبان بالخصوص أنه كيساهم في حماية الجسم ودعم وظائف الكبد. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمع عصير التفاح سواء كان الأخضر أو الأحمر، وإن كان الأخضر عادة كيكون أفضل، إذن عصير التفاح مع الزنجبيل اللي كنسميه بالدارجة ديالنا سكنجبير، فهو عصير اللي كيف تعرفوا جميع كيدعم الهضم وكيساعد في الحفاظ على صحة الكبد.

وطبعا نحن كنتحدثوا على هذه العصائر اللي هي مرطبة، كتمد الجسم بالسوائل وتنعش في فصل الصيف. لابد أننا نقدموا نصيحة مهمة، طبعا كيقدموها خبراء التغذية الصحية، اللي كتقول بأن العصائر اللي ذكرنا كلها طبيعية وفيها مضادات أكسدة وفيتامينات. وطبعا كي ينصحونا أو كيرشدونا خبراء التغذية أن أحسن وقت نشرب هذه العصائر الصحية هي في الصباح على الريق أو بين الوجبات. وطبعا اللي عنده أي مشاكل في الكبد أو اللي كياخد أدوية، كيبقى دائما كيف كنقولوا في هذه الفقرة ديال غذاء ودواء، استشارة الطبيب دائما ضرورية وأساسية، وهي دائما الأولى قبل ما نعتمد على أي عصير كعلاج. وياك تعمل الفائدة له نقدمه إن شاء الله ربنا ضمن هذه الفقرة وصفة لبعض العصائر اللي فات ذكرناها. وطبعا في هذه الحلقة غادي نركز أو غادي نقدمه له نقدمه وصفة عصير البربة أو البتراب مع التفاح، وهو من أحسن العصائر للكبد ولتنشيط الدورة الدموية. بالنسبة للمقادير، اللي نحتاج لكوبين من الماء، نتفادوا يكونوا سمرين باردين لأن البرودة مضرة لجهازنا الهضمي. ناخدو حبة ديال الباربة اللي تكون متوسطة، كاين اللي كيفضلها مسلوقة وكاين اللي كيفضلها نيئة، وإن كان نيئة هي أكثر فائدة حتى لمرضى السكري. وطبعا تنغسل حتى ونقشرها ونقسمها لقطع صغيرة. ونضيف لها تفاحة خضراء أو حمراء تكون مغسولة ومقطعة، ونضيف نصف كوب ماء أو ماء جوز هند طبعا اللي متوفر عنده، ونضيف واحد العصرة ديال الحامضة، وهذا فقط اختياري ولكن أظنه صحي، فقط باش ما كيجعلش الطعم ديال هذا العصير متأكسد وكتكون فيه ديك الكحولية، وهذا هو الدور ديال العصير ديال الحمض في هذه الوصفة. وله تكون أكثر فائدة إلى ضفنا هذه الوصفة قطعة سكنجبير، طبعا قطعة صغيرة، وهذا كيبقى اختياري لكن نذكر فوائده، فهي فوائد ياسرة. واللي كيتشهى الحلاوة وما طرحلو مشكل صحي بالنسبة للحلاوة، يضيف ملعقة عسل، ولكن طبعا يكون حر بالحقيقي طبيعي، طبعا إلا كان يدور تحلية هذا العصير. أما الطريقة ديال تحضير هذا العصير، كناخدو هذه القطع ديال البربة والتفاح ونقطعوها قطع صغيرة ونحطوهم في الخلاط الميكسور مع الماء والحامض، وتخلط وتضرب حتى يولي عصير منسجم ناعم. وعندنا اختيار إما نصفيه إلا بغيناه بدون ألياف، ولكن هذا كيقلل من الفائدة ديالو الصحية. خبراء التغذية يحبذون أننا نخليوه بالألياف ديالو، هذا هو اللي صحي أكثر، فاش كنعصروا الفواكه ونشربوه فورا باش نستفدوا من الفوائد ديالو. ونذكركم مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء أن من فوائد عصير البربة مع التفاح الكبد أنه كيساهم في تحسين توازن الجسم وكيدعم صحة الكبد. فالبنجر أو البربة فيها البيتيايين اللي كتعاون الكبد على التخلص من السموم،

صح، كيف تعرفوا جميع فيه مضادات أكسدة. ونختم بتنبيه سريع، اللون ديالو غادي يصبغ الفم، كيخلي داك اللون ديالو كيجعل البول أعزكم الله لونه أحمر، وهذا عادي جدا. وطبعا اللي عنده ضغط منخفض أو حصى في الكلى ديالو يشربه فقط باعتدال، وكما كان أكدوا دائما استشارة الطبيب والطبيبة شيء مهم. ونختمه بتذكير بالنصيحة ديال نشربه البربة والتفاح في الصباح على الريق، وهو أحسن وقت. دامت لكم الصحة والعافية.

طماع وحاتم عمور. إذا وصلوا فقرات برنامجكم صباح الخير الدخلة، فضمن فقرة من بريد المستمعين ندرج ضمن هذه الحلقة مساهمة المستمعة الكريمة وهاد المستغفر من باب الصحراء جليميم تحت عنوان البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 فضاء.

للتربية والترفيه وبناء شخصية الطفل. كتبت المستمعة الكريمة تقول: يعد البرنامج الوطني للتخييم من أبرز البرامج التربوية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، ويهدف إلى تمكين الأطفال واليافعين من الاستفادة من عطلة صيفية تجمع بين الترفيه والتعلم واكتساب المهارات الحياتية في بيئة آمنة ومحفزة. ويكتسي هذا البرنامج أهمية خاصة باعتباره فضاء تربوي متكاملا يسهم في تنمية شخصية الطفل وتعزيز قيم المواطنة والتضامن والتعايش، فضلا عن ترسيخ روح المسؤولية والاعتماد على النفس والعمل الجماعي. كما يشكل مناسبة لاكتشاف المواهب وصقل القدرات الإبداعية والفنية والرياضية لدى الأطفال من خلال أنشطة متنوعة يشرف عليها مؤطرون متخصصون. وينظم البرنامج الوطني للتخييم برسم هذه السنة سنة 2026 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، ويأتي في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات التربوية الموجهة للطفولة والشباب وتوسيع قاعدة المستفيدين من مختلف جهات المملكة، وطبعا من ضمنها جهة دخلة وادي الذهب. وأضافت تقول: كما يندرج ضمن رؤية تروم جعل المخيمات التربوية فضاء لصناعة الحياة بما توفره من فرص للتعلم والتنشئة الاجتماعية والانفتاح على الآخر.

أهلا بكم من جديد. بتعليمة ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة عز زخنوش أمس بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة والده صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وخلال استقباله بقصر لوسيل، سلم أخنوش رسالة تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أمير دولة قطر، معبرا عن مشاعر التعاطف والمواساة في هذا المصاب. من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن خالص شكره وامتنانه لجلالة الملك، مشيدا بمتانة العلاقة الأخوية التي تجمع المملكة المغربية ودولة قطر، وبالروابط المتميزة التي تجمع قائدي البلدين الشقيقين. اختتم البرلمان بمجلسيه أمس دورة أبريل من السنة التشريعية الحالية التي تعد آخر سنة في الولايات التشريعية للبرلمان 2021-2026. وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطلبي العلمي أن هذه الولاية اقتنت بإنتاج تشريعي ورقابي وبأعمال تقييم وحوار مؤسسات منتج ومبادرات نوعية، مشيرا إلى اعتماد نصوص تشريعية مؤسسة تهدف إلى توفير خدمات اجتماعية من الجيل الجديد. من جانبه، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. في الحالة الجوية ببلادنا، موجة الحر تعود من جديد بدءا من اليوم وإلى يوم الجمعة المقبل، وستهم عددا من مناطق البلاد. المديرية العامة للأرصاد الجوية وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي

0: تحذر من تسجيل موجة حر مع درجات حرارة قد تصل إلى 45 درجة ستهم عددا من عمالات وأقاليم المملكة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 20% على الشحنات العابرة لمضيق هرمز، مبررا الخطوة بتكاليف تأمين الملاحة ومؤكدا استمرار فتح المضيق أمام حركة السفن غير الإيرانية. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب تجدد المواجهات والضربات المتبادلة، ما أثار مخاوف من انعكاسات على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة. وفي ظل تكثيف طهران لهجماتها على حلفاء واشنطن في المنطقة ردا على الضربات الأمريكية عليها، أعلن الجيش الأردني في بيانه اليوم أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران من دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. من جانبها اعترضت الدفاعات الجوية في البحرين عددا من الهجمات الإيرانية الجديدة اليوم وفق ما أفاد الجيش. أما دولة الإمارات العربية المتحدة فأعربت اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت ناقلتي نفط وطنيتين إثر تعرضهما لهجوم بصاروخين جوالين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأوضحت الخارجية الإماراتية في بيانها أن هذا الهجوم الإيراني أسفر عن مقتل شخص من جنسية هندية وإصابة 8 آخرين. وعلى خلفية عودة الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية ورغبة واشنطن في فرض رسوم على البضائع المنقولة بحرا على عبر مضيق هرمز، قفزت أسعار النفط الخام أمس حيث بلغ سعر خام برنت بحر الشمال المرجع العالمي ارتفع بنسبة 9% ليبلغ 32 دولارا للبرميل. أما سعر نظيره الأمريكي خام غرب تكساس الوسيط فارتفع بنسبة 9% ليبلغ أكثر من 77 دولارا للبرميل. نختم بالخبر الرياضي، حيث يعقد مدرب المنتخب الوطني المغربي محمد وهبي اليوم ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم لتسليط الضوء على مشاركة أسود الأطلس في نهائية كأس العالم 2026. كما يعقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الخميس المقبل اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالشأن الكروي الوطني. نهاية الموجز لحظات.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الداخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل أن نعود والعود أحمد لنواصل الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل.

0: مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء، أنتم دايما في الاستماع لفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل حصريا عبر راديو إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM، واللحظة مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. أهلا وسهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الأوفياء في حلقة لله نستضف من خلالها قامة فنية اختارت أنها تجعل من الحرف العربي لغة للجمال والإبداع، وتنقل هذا الخط العربي من حدود الكتابة إلى أفاق الفن و التأمل. ضيفتنا الكريمة اليوم فنانة خطاطة من مدينة الداخلة، طبعا الملهمة للفنانين، هي خريجة أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء تخصص فن الخط العربي والزخرفة، شاركت في معارض وطنية ودولية وكتشرف على ورشات تكوينية، وأيضا عندها مشروع فني لكي يهدف لإدماج الحرف العربي فضاءات الديكور الداخلي من خلال واحد الرؤية اللي كتحاول تجمع فيها ما بين ما هو أصيل وحديث. كي يسعدني باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة أني نرحب بالفنانة الخطاطة المغربية أسماء سكوري. مرحبا بك أسماء.
1: شكرا جزيلا أستاذ، بارك الله فيك على هذه الاستضافة الجميلة، وهذه فرصة صراحة لا تعوض. مدينة الداخلة مدينة الأصل، شكرا جزيلا.
0: والمدينة الملهمة أيضا.
1: أكيد.
0: طيب إذا طلبت منك بداية أسماء سكوري، بعيدا عن بطاقة، تعطينا بطاقة تعريف الأكاديمية، من هي أسماء سكوري؟
1: أسماء سكوري هي من مواليد مدينة الداخلة. بدأت رحلة الفن منذ الصغر صراحة، تأثرت بالأخ ديالها، كان هو السباق لهذا المجال هذا رغم أنه ما كملش فيه، ولكن خلى واحد الأثر في الشخصية ديالي وفي المجال الفني ديالي. كان هو الصراحة الشخص الوحيد اللي أثر فيا حتى أنني اختاريت أنني ندخل لهذا المجال هذا.
0: هذه هي قصتك الأولى مع الحرف العربي. طيب أسماء، أكيد كيسمعنا في هذه اللحظات وغادي يكون من الناس اللي كيستمعوا لنا في هذه اللحظات عبر أثير إذاعة الداخلة، شيء وصار ولا مثلا بعض طلبة ولا تلاميذ اللي عندهم الرغبة أنهم يتابعوا الدراسة ديالهم في المجال ديال فن الخط العربي، أشنه الشروط ديال الولوج، سنوات الدراسات، التكوين، بعض الأفاقي معلومة نقدمها للمستمعين؟
1: أكيد أن أكاديمية الفنون التقليدية كتنقسم لجوج ديال الأقسام. كاين قسم شعبة فن الخط العربي والزخرفة، وكاين شعب التقنية اللي هي كتوفر على شعبة فن الزليج، فن الجبس، فن الحلي والمجوهرات، وفن النقش على الخشب والصباغة على الخشب إلى آخره.
0: أنت اختارتي؟
1: أنا اختاريت شعبة فن الخط العربي والزخرفة. شعبة فن العربي والزخرفة هي خاص تكون حاصل على بكالوريا، ماشي ضروري تكون شي تخصص معين،
0: أدبية وعلمية،
1: بكالوريا سواء علمي أو أدبي ماشي مشكل.
0: ومن بعد كتكون مباراة
1: كتابي، امتحان كتابي وامتحان تطبيقي، ومن بعد كيدوز الامتحان الشفوي، وإن شاء الله تيسر الأمور.
0: ومن بعد وسنوات شحال؟
1: مدة التكوين هي سنتين. أكيد أنه كدرس مجموعة من الخطوط بتكوين
0: فيها
1: أكاديمي
0: النظري والتطبيقي
1: نظري
0: طبعا.
1: والتطبيقي بواحد النيفو اللي ما شاء الله. يعني
0: وانت دابا الا شفتي الخط كتعرفي اش من نوع
1: أكيد أكيد أنك
0: تقريبا
1: كتدرس
0: شحال ديال النوع يكونوا كتار ما
1: هو فن الخط العربي، ورا بحر ما شاء الله،
0: صحيح.
1: راه بحر.
0: وفي الفن الخط المغربي عنده
1: أكيد أنه كاين خطوط مغربية كتميز بالخصائص ديالها والميزة المغربية ديالها.
0: طيب كنسمعك عادة أسماء كتقولي أن الحرف العربي كيان حي، إيش كتقصدي بهذا العبارة؟ ما
1: هو أنه بالنسبة لي أنا ما كنشوفش أنه الحرف مجرد شكل جامد،
0: صح،
1: العكس، أنه الحرف هو واحد الكيان متحرك. فأنا من
0: إذا أنت
1: خلال
0: تدخلين في حوار مع الحرف، ماشي
1: طبعا
0: فقط علاقة بصرية، أنك كتحسي بيه عنده كائن حي كما
1: كائن حي،
0: سميتي.
1: من خلال الكتابة ديالي الخط العربي كونت واحد العلاقة مع كل حرف على حدة. فخديت مثلا واحد الانطباع من كل حرف، أنني وليت كنشوف كل حرف
0: من
1: عنده
0: خلال
1: شخصية،
0: الشكل ديالو.
1: كل حرف عنده شخصية. مثلا كيف ما الناس كتكون تلاقى مع واحد الشخص عنده شخصية قوية، شخصية مرحة، أنا كذلك الحروف كنشوف
0: إذا أنت
1: كل حرف
0: كتشوفيهم
1: بحالها،
0: كأشخاص ماشي كأشكال جامدة.
1: كل حرف بالشخصية. كاين الحرف اللي شخصية مرحة، هذا هو الانطباع
0: وشكون
1: اللي
0: الحرف
1: خديته.
0: الأقرب للقلب أسمع؟
1: حرف الألف،
0: سبحان الله.
1: حرف الألف هو بالنسبة لي هو سيد الحروف.
0: صحيح. إذن هذا هو المعنى فاش كتقولي بأن الحرف العربي هو كيان حي.
1: ما
0: إذا
1: شاء
0: أنت
1: الله.
0: دابا تشوف النظرة ديالك للحروف ماشي بحال تشوفها ديال أي واحد. ما
1: من خلال التأمل في الحرف ومن خلال يعني ممارسة الكتابة فن الخط، أكيد أنك تخرج بواحد الفلسفة، هذه فلسفة خطية. فلسفة خطية كتكون عند أغلب الخطاطين وأغلب المتمرسين في فن الخط، أتلقى عندهم هذه الفكرة. هذه أكيد أنه كتلقى عنده فكرة كيفاش أنه كيشوف الخط، كيفاش أنه كيشوف يعني مستوى الحروف في الكتابة، ما كيشوفهمش بالعين ديال الإنسان العادي، يعني الإنسان الغير فنان.
0: طيب انت هذه تخصصك وكتلقي ذاتك في تعاملك مع الحرف وكتربطك بواحد العلاقة روحية تشخصنين هاد الحروف. أكيد عندي لك سؤال، كيف توفق أسماء بين الالتزام بقواعد الخط العربي الكلاسيكي والانفتاح على تجريب ما يسمى اليوم بالتجريب الحروفي؟
1: بالنسبة كيفاش أنني كنوفق ما بين هاد الزوج، هو أنه الخط الكلاسيكي كيكون هو الأصل أكيد. فأي فنان كيبغي أنه ينفتح على مجال
0: ضروري هو
1: الحروفية
0: المرجع.
1: أكيد، كيفاش أنه غادي تخدم واحد لوحة حروفية وأن ما عندكش واحد دراية بالخط الكلاسيكي وبالقواعد دياله؟ ضروري أنه يكون عندك

0: الأصل باش أنك تلقى واحد المساحة ديال التعبير، تلقى أنك كيفاش أنك تعبر، كيفاش أنك تحط هذيك اللمسة الخاصة بيك في هذاك اللوحة. هذه هي الفكرة اللي عندي أنايا.
1: وما كتفكريش اسما بصراحة جاتني هذه الفكرة في هذه اللحظة من خلال هذه الأفكار دي، واش ما كتفكريش تخلقي في مدينة الداخلة جمعية؟ لأننا كنعرف كاين شباب أشخاص عندهم ميولات وإن كانت فطرية موهبة، أكيد تحتاج إلى صقل، ولا درتي هذه الجمعية غيتكون فرصة للتكوين. واش ما كتفكريش خلقي حداث جمعية خاصة بفن الخط؟
0: صراحة هذه كانت من بين الأفكار اللي كانت عندي من لي الله كنت قربت أنني نتخرج من الأكاديمية،
1: واش تحالي ما
0: ومازال
1: طبقتيها؟
0: ما زالت هذه الفكرة قائمة صراحة. كان
1: وانا كنعرف شباب كتر كلهم عندهم هذا الميول، ولكن ما لقاوش اللي
0: ما
1: يحتضنوا فيهم هذه
0: فعلا
1: الموهبه ويحرص على صقلها. لان ماشي
0: أكيد
1: بحالك انت قريتي تبارك الله، وهذا هو دورك دابا، وفاء منك للداخل، وتردي شويه ذاك الشيء اللي خديتي من الداخل، انك تاسسي
0: أكيد
1: الجمعيه وتشجعي هاد الشباب والشابات اللي عندهم ميولات لفن الخط.
0: أكيد إن شاء الله هذه من بين الأفكار اللي
1: وغادي نبداو نشوفوا في اللوحات كتابات ديال الخط اللي هو جميل. دابا راه تلقى القاف في شكل، الميم في شكل، واكيد داكشي انت غيمرضك فاش كتشوفي.
0: أصلا ملي كت ملي في أكاديمية الفنون ملي كنتخرجوا منها كتخرج بواحد الفكرة، كل خطاط كيحمل على العاتق ديالو واحد الرسالة أنه يوصلها، هي نشر الثقافة الخطية خاصة في المغرب.
1: والحمد لله في المملكة المغربية طبعا تحت الرعاية ديال صاحب الجلالة فيه تشجيع، لأن كاين جوائز وعندها غلاف مالي مهم جدا، مما يدل أن المملكة المغربية طبعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تعطى قيمة، وكيدار واحد الحفل كبير كيتم فيه تكريم هاد الخطاطين.
0: جائزة
1: صحيح،
0: محمد السادس
1: وما
0: للخط
1: فكرتيش
0: العربي
1: انك تشاركي
0: والزخرفة إن
1: فيها؟
0: شاء الله تعالى، إن شاء الله غنشارك فيها إن شاء الله مع الوقت.
1: اذا هذه الفكره ديال تاسيس جمعيه خاصه بالخطاطين او فن الخط لا تزال تراودك.
0: مازال قائمة هذه الفكرة إن
1: تعطيني
0: شاء
1: وعد
0: الله
1: ان شاء الله
0: تعالى، إن
1: تحاولي في
0: شاء
1: هذا
0: الله.
1: الشهر انك
0: ماشي في هذا الشهر بالضبط، وإنما
1: مهم
0: خاصها بزاف
1: فكره.
0: ديال الخدمة.
1: صحيح. طيب أسماء، وحنا كنتكلموا على أولا بعيدا إلى بغيتي بطريقة أخرى، وحسب علمي المتواضع عرف بأن عندك المشروع ديال توظيف الحرف العربي في الديكور الداخلي، كيفاش جاتك هذه الفكرة وشن هي أهدافها أصلاً؟
0: كأي خطاط أنه كيحاول ما أمكن أنه يكون كيشوف الخط ولا الحرف العربي في أي بلاصة خارج اللوحة التقليدية، اللوحة الفنية التقليدية.
1: بمعنى
0: مثلا كتبغي مثلا تشوف الحرف، ما موظفش فقط في اللوحات اللي كنعلقوهم فقط، كتبغي تشوف الحرف موظف بزاف ديال الحوايج بحال في الديكور. علاش لا أننا ما نستغلوش الحرف العربي والخط بصفة عامة في الديكور، في المنازل، في بزاف ديال الحوايج من هذا القبيل. هذه هي الانطلاقة منين جاتني أنا الفكرة ديال توظيف الحرف العربي في الديكور الداخلي.
1: وانت اسما سبق لك اكيد، مادام ما شاء الله عليك عندك هذا الاهتمام وهذا الهوس وهذا الحلم الفني اللي طبعا انت مسكونه به، واش قط انك سبق شاركتي في معارض وطنيه ودوليه؟ وشنو هي القيمه النوعيه المضافه اللي زادت التجربه ديالك اسما؟
0: أكيد شارك بزاف ديال المعارض وتأطير مجموعة من الورشات. من أبرز المعارض صراحة اللي كان الأثر ديالها زوين عندي هو معرض كان مؤخرا، هو معرض قوارير. معرض قوارير كنا
1: هذا
0: احنا
1: شكون اللي
0: مجموعة
1: كينظموا؟
0: ديال
1: انا
0: كنا مجموعة ديال الخطاطات مغربيات، كلنا خريجات أكاديمية الفنون التقليدية. قلنا علاش لا أننا ننظموا واحد المعرض خاص بالخطاطات فقط، يعني هما اللي غادي ينظموا المعرض من ألف، وهما اللي غادي يحرصوا عليه
1: إذن هذا فن الخط بنون نسوة.
0: بنون

0: النسوة أكيد،
1: نعم
0: هما اللي غادي يحرصوا على هذا المعرض، حتى أنه يتعلقوا اللوحات في المعرض، هما اللي غادي يكونوا تم الإنجاز اللوحات من يديهم. كان هو أول معرض نسائي في المغرب، لقى إقبال صراحة. اللي
1: وانتي في الدخلة الوحيدة أظن الخطاطة اللي كان
0: تقريبا
1: خطاط.
0: الخطاطة الوحيدة اللي قرأت في الأكاديمية من مدينة الداخلة
1: الحمد لله، هذاك
0: حاليا.
1: الشريف اللي أكيد،
0: كنتمنى
1: وهذا
0: من
1: دورك،
0: بعد
1: هذا
0: هذا
1: دورك، هذه أمانة على عاتقك.
0: كنتمنى أنه نبقى نسمع بزاف ديال المرات. يعني مدينة الداخلة كاينين فنانين وخطاطين كيتخرجوا من الأكاديمية من مدينة الداخلة إن شاء الله.
1: طيب هذا جرني، لأن كنشوف لوحات اللي هي على شكل حروف. عندي لك سؤال، واش هاد اللوحة اللي كيكون فيها الاحتفاء بالحرف العربي، واش تولد من فكرة مسبقة، أم أن الحرف هو اللي كيجعل أسماء أن يقودها أثناء الإنجاز؟ كيفاش التعامل ديالكم؟
0: هو اكيد انه كتكون عندك واحد الفكره مسبقه، كتكون حاط واحد الفكره باش تشتغل عليها في اللوحه، كتبدا اللوحه بهذيك الفكره. مجرد انك ما كتبدا الخدمه في اللوحه، بحال كيكون واحد الحوار ما بين الخطاط واللوحه، سواء انها كانت لوحه خطيه ولا لوحه حروفيه ولا لوحه
1: وكاين اللي
0: زخرفيه.
1: كيدير عود أشكال، شكل مثلا فرس وكيكتبوا فيه شي آية ولا
0: كاين مجموعة من الأشكال، يعني ما كينحصرش في شكل واحد فقط، يعني كاين مجموعة من الأشكال ديال اللوحات الخطية. كتكون بادي بفكرة، حتى أنك كتلقى يعني ديك الفكرة
1: يعني
0: تخرجوا منها
1: كتدخل في حوار،
0: بزاف
1: كيكون
0: ديال
1: حوار
0: الأفكار،
1: بينك وبين.
0: طورت بزاف ديال الأفكار. داكشي علاش ما كتنحصرش في الفكرة الأولى اللي كانت عندك في الأول.
1: طيب أسماء، أحد المستمعين أكيد المهووسين كيف تكتب سحر جمالية الحرف، كي يطرح سؤال عليك، كيقول أشني هي المدرسة الخطية الأقرب للقلب ديال أسماء، وعلاش تبري هاد القرب ديال الحرف اللي كتختاري، أشنو اللي يجعلو أقرب ليك أكتر؟
0: صراحة المدرسة الخطية الأقرب ليا هي خط الثلث المغربي.
1: وشنو اللي كيميزو هاد الخط؟
0: خط الثلث المغربي هو مستنبط من خط الثلث المشرقي، وأنا من قبل ما أنني نبدأ التكوين ديالي في فن الخط في الأكاديمية، كنت متأثرة بخط الثلث المشرقي، وكنت كنقلده بزاف. يعني ما كانت عندي واحد الفكرة صراحة بالقواعد مضبوطة، وكنت كنقلد فن خط الثلث. داكشي علاش
1: وعنده
0: ملي
1: طبعا قواعده
0: أكيد أكيد قواعد
1: ومقاييس
0: مقاييس داكشي يعني مدقق. داكشي علاش
1: وهذه الأدوات ديال الكتابة، كاين أدوات خاصة؟ نعم،
0: كاينين ادوات، مثلا الخطاط انه خاص يكون كيتوفر على اقلام اللي من
1: وهذو
0: القصب،
1: موجودين في المكتبات ولا خاصين؟
0: من بين التحديات انه ما
1: وعلاش
0: كان
1: ما ديريش شي مشروع انك بصراحة فاش تكتشفي ان عندنا خطاطين في جيتنا، ان لان غير خصهم هاد المستلزمات باش كيكتبوا، باش اللي كيحتاجوهم.
0: صراحة من بين التحديات اللي كنلقاو والصعوبات، انه الادوات ديال الخط ما كنلقاوهمش متوفرين في جميع المكتبات.
1: وعاد غيكونوا غاليين كاين.
0: الثمن غالي صراحة. الخطاط كيتوفر على اقلام من القصب، كيكون الحبر، الاوراق، يعني خاص تكون جودة الاوراق. الاوراق كتنقسم لمجموعة، كاين الاوراق الطبيعية مستخلصة من الياف الشجر، والأوراق
1: لأن باش
0: الصناعية.
1: داك امتصاص داك الحبر عاود ما هي
0: والأوراق الصناعية أكيد أن الأوراق الصناعية كتستعمل في التدريب وفي الورشات والمتدربين.
1: نعم. طيب المعروف عنك أو عن الفنانة الخطاطة أسماء السكوري أنها كتشرف، وهذا بصراحة أنا كنحييك عليه، على تنظيم
0: شكرا.
1: ورشة تكوينية للفائدة اللي عندهم ميولات من الشباب والشابات ديال جهتنا. كيفاش كتشوف أسماء الإقبال ديال هاد الشباب على تعلم فن الخط العربي من خلال الورشات اللي كتأطري؟
0: صراحة هي بشارة خير.

0: الحمد
1: الحمد
0: لله.
1: لله.
0: أنه مؤخرا كاين واحد الإقبال على مجال فن الخط، بسبب راجع أنه لاحظنا جميعا أنه الأغلب حاليا أنه كيرجع لكل ما هو تراث، كاين واحد الاهتمام بالتراث، وأكيد أنه
1: لأن
0: الخط
1: أصلا التراث عنده هيبة، إضافة كونه هوية
0: أكيد
1: الانتماء عنده، سبحان الله ذاك
0: مؤخرا
1: هيبة.
0: مؤخرا كاين هذا الاهتمام، هذا كاين اهتمام كبير بالتراث.
1: وعاد أظن هذه الحلقة عبر تيري إذا الدخلة غادي تعاود يبانوا موهوبين آخرين وراغبين، أو هادشي
0: إن شاء
1: علاش
0: الله إن
1: هذه
0: شاء الله
1: الحلقة
0: تعالى.
1: عندها قيمة، لأن بصراحة غادي تكون إن شاء الله، وهذا هو حلمنا جميع، تكون فرصة أي واحد سواء شي أسرة عندها ابن أو ولادها ولا مناتها عندهم هذه الرغبة، غادي يعرفوا بأن الحمد لله الدخلة عاد فيها خطاطة وعندها قدرات أو قابلية تأطير في المجال ديال فن الخط.
0: إن شاء الله تعالى.
1: طيب أسماء، نبغي نعرف رأيك، واش يستطع الخط العربي اليوم، لأن يعني كاين تحدي، أن يصمد أو أن يحافظ على حضوره في زحمة ولا المنافسة الشرسة ديال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟
0: هو أكيد أنه ما كاين حتى شي حاجة كتعوض الأثر ديال اليد
1: صح،
0: والحس الفني ديال الخطاط والنفس ديالو في اللوحة. داكشي علاش أنا بالنسبة لي أنه التكنولوجيا ولا الذكاء الاصطناعي أنه وسيلة فقط
1: صحيح.
0: للمساعدة. داكشي علاش أنه نلخص لك في واحد الفكرة، أنه نوافق ما بين الأصالة والتقنية. هذا هي الفكرة
1: إذا
0: الأساسية،
1: توظيف تقنية من أجل تجويد أو تطوير ما هو أصيل.
0: المساعدة ماشي تجويد، المساعدة
1: فمساعدة،
0: فقط.
1: أما الآخر كيبقى للشخص ذاك الفنان.
0: أكيد أكيد أنه الأثر ديال اليد ديال الخطاط ولا الفنان والنفس دياله في العمل الفني دياله أكيد ما غاديش تعوض
1: وكتكون عنده
0: التقنية ولا
1: قيمة أكثر،
0: التكنولوجيا.
1: صحيح، لأن التكنولوجيا كتبقى داك الشيء بحال فيه نوع من الجمود، رغم أن هي فيها الجودة
0: ما
1: ديالها
0: كاينش
1: وفيها
0: الحس
1: الإتقان،
0: الفني فيه.
1: صحيح صحيح، بينما الفنان في ذاك المنتوج ديالو كما كيقولوا لا قيمة لما نعطيه ما لم يكن جزءا من ذواتنا،
0: تماما
1: جزء منك، طرف منك، إذا حي فيه روح. وهنا نرجع للكائن الحي
0: تماما
1: بمعنى نظريتك راه في محلها. طيب أسماء، بعيدا عن وجع الأسئلة، أش كتمثل لك مدينة الداخلة اللي أكيد كما قلت تلهمك، وواش خلات شي بصمة في أعمالك الفنية؟ لأن ما يمكنش تكوني منت مدينة الداخلة وما عندهاش واحد الأثر في منتوجك وأعمالك الفنية.
0: صراحة الداخلة عندها واحد البلاصة كبيرة في
1: صحيح،
0: القلب ديالي.
1: ولهذا يقال هي داخلة في القلب قبل أن تكون داخلة في
0: أكيد
1: البحر.
0: الداخلة هي الجذور صراحة، وهي المكان اللي تعلمت فيه التأمل والمكان الهادئ. هذاك الشيء علاش هاد الخصائص هادو كاملين كاين الأثر ديالهم في الأعمال الفنية ديالي. سبحان الله العظيم، كنخدم شحال من عمل فني وشحال من لوحة وكنبقى نتأمل فيه، يعني كنلقى كاين واحد الأثر لا من ناحية الألوان لا من ناحية الأسلوب. الدخلة
1: صحيح،
0: خلات
1: والفنان
0: أثر
1: ابن
0: كبير،
1: بيئته ولا
0: خلات أثر
1: بنت
0: كبير.
1: بيئتها، أكيد إن شاء الله، وهذه مدينة فعلا ملهمة. طيب بحكم اهتمامك أسماء بل اختصاصك أصلا، أشني أبرز التحديات اللي اليوم من خلال تجربتك المعيشة اللي كتواجه الفنان الخطاط طبعا في بلادنا المغرب وأكثر في جهتنا؟
0: صراحة هي من بين الصعوبات اللي كنلقاو كخطاطين في مغاربة، هي قلة محدودية الفضاءات، وكيفاش أن غتعامل كخطاط. أن ما يمكنش أنك تدير كل شيء من عندك، أكيد خاص
1: في
0: المساعدة،
1: جهات أخرى،
0: أكيد
1: فاعلين
0: خاص
1: اقتصاديين،
0: المساعدة
1: مؤسسات، مثلا دور الشباب، دور الثقافة،
0: تماما.
1: قطاعات ديال الثقافة اللي أصلا
0: القطاعات
1: معنية.
0: المتخصصة. الصعوبة الثانية هي كيفاش غادي تحول

0: والواحد الموهبة للمشروع مهني مستدام.
1: صحيح، يكون مصدر قوتك اليومي، معيشك. ما صحيح،
0: تماما، ولكن رغم هذه التحديات والصعوبات، لكن عندي واحد الفكرة أنه أكيد أكيد إلا عندك واحد الفكرة ولا واحد الهدف وخدمتي عليه واجتهدتي فيه، أكيد أنك غادي توصل ليه، غادي توصل ليه
1: وتحقق هذا الشيء كله اللي قلتي انه
0: تماما،
1: تحديات. نعم،
0: رغم الصعاب رغم
1: وهنا
0: الصعاب.
1: دابا فين كتكون روح المبادره.
0: تماما
1: انا شاش قلت لك تقدري ديري كذا، تقدري تفكري في مشروع مؤسسه لتلقين كذا، ممكن. المهم افكار، يكفي انك تكون مهووس وحامل الحلم ديال اي مشروع، وان شاء الله مع المده راه كيتم
0: نعم نعم
1: تجاوزه. لست أدري واش عندك شي مشروع جديد ولا شي معرض كتستعدي ليه أسماء الخطة خلال الفترة المقبلة. أكيد تراودك أفكار المشروع أو مبادرات معينة.
0: من بين المشاريع اللي مبرمجة ليهم هو كيفية تضيف الخط العربي ولا الحرف العربي في الديكور الداخلي، كنا أشرنا
1: آه
0: لها
1: صحيح،
0: مسبقا. زائد كنشتغل على واحد العمل هو مازال صراحة المناقشة فيه، ومازال
1: مزيان.
0: ولكن أن نعطيك واحد اللمحة عليه، هو فلسفة الحروف. هو أكيد أن كل شيء كنرجعو وكندورو كل شيء كيتمحور على الحرف.
1: صح،
0: هذا هو من بين الجوج المشاريع اللي قيد الإنجاز إن شاء الله تعالى. كنتمنى والله ييسر لنا فيهم.
1: بصراحة الحديث معك الفنانة الخطاطة أسماء السكوري فيه الكثير من سحر جمال الحرف العربي. الحديث معك يكون شيق، ولكن سبحان الله الوقت ضيق. هذا علاه لينتهز هذه الفرصة أنني نسولك أشنو هي الرسالة اللي تود أسماء سكوري أنها توجهها للشباب الموهوبين والشابات الموهوبات في مجال الخط العربي.
0: صراحة رسالتي لجميع الشباب، ماشي ضروري أنه يكونوا متخصصين في هذا الفن هذا، وإنما في جميع المجالات، هو أنه يبغي وداكشي اللي كيديروا قبل ما يفكروا في النتيجة اللي غيوصلوا ليها. ما نفكرش راسي أنني واش غننجح ولا لا، وأنا مازال ما عارفش راسي واش كنبغي هذا المجال، واش كنبغي هذا
1: وتقدر
0: التخصص اللي
1: تكون
0: أنا
1: عندك
0: فيه،
1: موهبة وانت كاع ما اكتشفتيها في راسك.
0: حين ترى ما يمكنش أنك تعطي في واحد الحاجة وانت ما كتبغيهاش.
1: صحيح،
0: أكيد
1: صح،
0: خاصك تبغي داكشي اللي
1: فعلا.
0: كدير باش أنك تعطي فيه ما أحسن عندك.
1: شكرا جزيلا الفنانة الخطاطة المغربية أسماء سكوري على هذا اللقاء الماتع والرائع معك، اللي أبحرنا فيه بين جماليات الحرف العربي والرؤية الفنية اللي كتجعل من الخط لغة للتأمل والإبداع. وكتأكد كيف كتشيري أن الفن الأصيل يظل قادرا على التجديد ومواكبة العصر دون أن يفقد هويته. لست أدري لعدت عندك شي كلمة تختمي بها أسماء.
0: صراحة كنأكد على الآباء المغاربة أنهم يحرصوا كل الحرص على الأبناء ديالهم، أنهم يحاولوا أنهم مثلا اللي متوفر ليه في المدن اللي كيسمع أنه فيها مراكز ديال تعليم الخط ولا مراكز تحسين الكتابة، أنه يدخل ولاده لهاد المراكز، لحقاش الأثر ديالهم على الطفل أثر كبير بزاف، خاصة أنه فن الخط كتعتمد حاليا من بين الفنون العلاجية. داكشي علاش أنا كنصح الآباء يديروا هاد المبادرة هادي، حقاش التأثير ديالها على الأطفال ديالهم تأثير زوين زوين بزاف.
1: صحيح، ونقدر نقولوا بأن الاهتمام بالحرف ماشي نحطو على الحرف يكون في هذا،
0: تماما
1: ما دام عنده حتى الطابع العلاجي فهذه دعوة. والحمد لله دابا ما دام تواجدك في مدينة الداخلة غادي يعطي واحد نفس جديد، واحد اهتمام فن الخط العربي. وأنا أتفائل الخير، كل الخير إن شاء الله، أن الآتي سيكون أفضل.
0: إن شاء الله.
1: إذن شكرا لكم مستمعتنا مستمعي الكرام على نبل المرافقة وحسن المتابعة، وإلى لقاء جديد متجدد مع ضيف جديد وموضوع جديد.

مستمعاتنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية لهذه الصبيحة مباشرة عبر تير إذاعة الداخلة، ولكم خالص تحيات من رافقكم منذ 8 صباحا إلى حدود هذه اللحظة من وراء القماط الفني في ضبط هندسة الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة الزميل أيوب حلمان، وأشرف على البرمجة والإنتاج الزميل أنا الهشمي، وهذا أحمد العهدي هنا داخل إذاعة المملكة المغربية. المفكرة الإذاعة.

0: ندر صلاتي الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، العصر في تمام 35 دقيقة، المغرب عند حلول 8 مساء و58 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله في تمام الساعة 10 ليلا و14 دقيقة. وموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الأربعاء 29 محرم الموافق 15 يوليوز سيرفع في تمام الساعة 5 صباحا و55 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و23 دقيقة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، راك صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش

0: عطي هذه الرشوه هادي، انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز خانوش أمس بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وخلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد خانوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد خانوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملكي، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق الأول محمد بريز المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام أمس بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغ فين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. اختتم مجلس النواب أمس الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر. وأكد رئيس المجلس رشيد الطالب العالمي في كلمة خلال الجلسة الختامية أن هذه الولاية اغتنت بإنتاج تشريعي ورقابي وبأعمال تقييم وحوار مؤسساتي منتج ومبادرة نوعية، مشيرا إلى اعتماد نصوص تشريعية مؤسسة تهدف إلى توفير خدمات اجتماعية من الجيل الجديد. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية أمس الاثنين في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك.

0: وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن الاندماج الفضائي الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار في كل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وواد ملوية وبداخل الأقاليم الجنوبية، تشكل صعوب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق السواحل وسور المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا مع سحب ركامية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية، حيث توجد فرصة لتناثر حبات من الرمال محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 22 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 13 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، فيما ستكون ما بين 17 و 22 درجة بباقي ربع المملكة. درجات الحرارة العليا ستشهد ارتفاعا بكافة ربوع المملكة. البحر هادئا إلى قليل هجان بكل من الوجهات المتوسطية والبوغاز، وقليل هجان إلى هج على طول الساحل الأطلسي.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش، طبعا مع إضافة ساعة. اليوم الثلاثاء 28 محرم الموافق للرابع عشر يوليو، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، العصر في تمام 35 دقيقة، المغرب عند حلول 8 مساء و58 دقيقة، ما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله في تمام الساعة 10 ليلا و14 دقيقة، وموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الأربعاء 29 محرم الموافق 15 يوليو سيرفع في تمام الساعة 5 صباحا و55 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و23 دقيقة. جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ماسك ليا
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: أمضي راسي حمد أش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلي رشوة وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: الحادي عشر تماما باستديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخل.
1: نشرة الأخبار.
0: في العناوين بتعليمات ملكية سامية، رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. مجلس النواب يختتم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يشيد برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. أهلا بكم. في التفاصيل، بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش أمس بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وخلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد خنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والدها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد خنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجيعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمون بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزق الفادح الذي لا رد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميع الصبر وحسن العزاء. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام أمس بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 أبريل 2026 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. اختتم مجلس النواب أمس الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 من الولاية التشريعية 11. وأكد رئيس مجلس المجلس رئيس الطالب العالمي في كلمة خلال الجلسة الاختتامية أن هذه الولاية اغتنت بإنتاج تشريعي ورقابي وبأعمال تقييم وحوار مؤسساتي منتج ومبادرة نوعية، مشيرا إلى اعتماد نصوص تشريعية مؤسسة تهدف إلى توفير خدمات اجتماعية من الجيل الجديد. ووضح أن المجلس النواب صادق خلال ولايته على 237 مشروع قانون في 128 جلسة، مبرزا أن هذه النصوص تؤطر مختلف مناحي الحياة المؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومشددا على أنه لا ينبغي اختزال هذه الحصيلة في بعدها الكمي بالنظر إلى ما تميزت به الولاية من مبادرة نوعية. وسجل أن أكثر من 60% من النصوص التشريعية تمت المصادقة عليها بالإجماع، بما يعكس توافق مكونات الأمة حول القضايا الكبرى والأساسية للوطن، مبرزا أن أكثر من 25% من القوانين المصادقة عليها تندرج ضمن القوانين التأسيسية. أرشد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية أمس في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. كما عبر الوزراء عن دعمهم للربط الشامل الذي يضمن الولوج الفعال والتنافسي إلى البنية التحتية للموانئ الأطلسية للدول الداخلية، وكذا تعزيز المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأزرق المستدام، ولاسيما في مجال تدبير الصيد البحري والتكنولوجيا الحيوية البحرية وتعزيز القدرات وتقاسم الموارد والخبرات وحكامة المحيط. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام نشرة النبأ، تذكرون بالعناوين: بتعليمات ملكية سامية، رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. مجلس النواب يختتم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يشيد برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس:
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار في كل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وواد ملوية وبداخل الأقاليم الجنوبية، تشكل صعوب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق السواحل الوصول للمحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا مع سحب ركامية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط، تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية، حيث توجد فرصة لتناثر حبات من الرمال محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و30 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 22 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلسي والريف، فيما ستكون ما بين 17 و22 درجة بباقي ربوع المملكة. درجات الحرارة العليا ستشهد ارتفاعا بكافة ربوع المملكة. البحر هادئا إلى قليل الهجان بكل من الواجهات المتوسطية والبغاز، وقليل الهجان إلى هج على طول الساحل الأطلسي.
2: المفكرة الإذاعية: أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية اللي هنستعرضه إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. اليوم الثلاثاء 28 محرم الموافق لرابع عشر يوليو سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2:00 و15 العصر في تمام 35 المغرب عند حلول 8:58 أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله في تمام الساعة 22 و14 وموعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 24 محرم الموافق 15 يوليو سيرفع في تمام الساعة 5:55 والشروق في تمام 7:23.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزة خنوش أمس بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وخلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد خنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد خنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملكي، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق الأول محمد بريز المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام أمس بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغ فين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. اختتم مجلس النواب أمس الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولايات التشريعية الحادية عشر. وأكد رئيس المجلس رشيد الطالبي العالمي في كلمة خلال الجلسة الختامية أن هذه الولاية اغتنت بإنتاج تشريعي ورقابي وبأعمال تقييم وحوار مؤسساتي منتج ومبادرة نوعية، مشيرا إلى اعتماد نصوص تشريعية مؤسسة تهدف إلى توفير خدمات اجتماعية من الجيل الجديد. أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية أمس الاثنين في كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية

0: الأطلسية، أن الاندماج الفضائي الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار في كل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وواد ملوية وبداخل الأقاليم الجنوبية، تشكل صعوب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق السواحل وسور المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا مع سحب ركامية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط، تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية، حيث توجد فرصة لتناثر حبات من الرمال محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و30 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 22 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلسي والريف، فيما ستكون ما بين 17 و22 درجة بباقي ربوع المملكة. درجات الحرارة العليا ستشهد ارتفاعا بكافة ربوع المملكة. البحر هادئا إلى قليل الهجان بكل من الواجهات المتوسطية والبوغاز، وقليل الهجان إلى هج على طول الساحل الأطلسي.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله، نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. اليوم الثلاثاء 28 محرم الموافق للرابع عشر يوليو، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، العصر في تمام 35 دقيقة، المغرب عند حلول 8 مساء و58 دقيقة، ما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله في تمام الساعة 10 ليلا و14 دقيقة، وموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الأربعاء 29 محرم الموافق 15 يوليو سيرفع في تمام الساعة 5 صباحا و55 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و23 دقيقة. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعين في كل مكان أهلا بكم، كما وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة. أنا جد سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة

0: التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر اللي كتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد عبيط اللي هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخلة وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
1: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية، يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ
0: صحيح
1: بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب يا كأننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر من المركز، ما كرهش سيدي محمد أنك تعطينا واحد تعريف موجز أو مركز بهذه المؤسسة، خاصة الفئات اللي هي معنية بالتكوين، وشن هي أهداف التكوين في هذا المركز، التخصصات المتاحة، وأيضا آجال تسجيل ما دام أنا كنخاطبوا التلاميذ ديال سنة ثانية بكالوريا، وأيضا إلى عدو فيه مباريات الولوج، مدة الدراسة والآفاق المهنية واندماج الخريجين. إذا بغيناك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز، لأن مفخرة تربوية حقيقية. نعم.
1: إذا بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الـ14 في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين مفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذا فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هم مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الداخلة والذهب، هو مؤسسة لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012 المحدث للمراكز. كان آخر مؤسسة يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة، سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة، سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه، وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية. والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين. وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين التابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، ورغم أنه سيتم مستقبلا، أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية.
0: لأن
1: اللي
0: مؤهلين أكثر.
1: أكيد اليوم لا زال الباب مفتوح لجميع الطلبة في الإجازة، بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا حسب يعني مرسوم الوزارة. أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر. بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية ثم الاختبارات

0: الشفوية وراء اسمها لي يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها، وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية من قبيل كلية علوم التربية لينيس وليزيف، المدارس العليا المدارس الوطنية للتربية والتكوين، 3 سنوات. بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته ومهننة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس
1: إذن هذا بمواصفات عصرية.
0: عصرية. ثم السنة الموالية وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذن هذه فئة. الفئة الثانية وهم الأطر الإدارية، بعد توفرهم على شروط معينة منها عدد سنوات تدريس إلى آخره واجتيازهم للمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم
1: ويتلقون فيها ما هو نظري
0: طبيعة
1: وتطبيقي
0: الحال
1: أم
0: طبيعة الحال جميع يعني جميع طلبة المركز سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطي نكهة خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ بداية السنة الأولى مثلا يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا، وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم، إذا هذا بصفة عامة الملامح الدخول. يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي، نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية فسيكون من واجبنا مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من منحة، وهذا في إطار واحد اتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف أساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني هذا الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي.
1: بحكم ان
0: نعم
1: اصلا هم. طيب مزيان، فرصة هذه يا سيدي محمد. حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنة أن فيه مقر إن شاء الله قيد الإنجاز بمواصفات لتليق بمركز، هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
0: أكيد يعني، وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة الوصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق الهكتارين والنصف وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. والبناية الآن في حدود تقريبا 70% من
1: نعم
0: إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور
1: إن شاء
0: قريبا،
1: الله.
0: نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبة الداخلة يعني
1: جميل،
0: داخل
1: إذن
0: الجهة.
1: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيدي محمد، ضبيت أن من المهام الأخرى للمركز التكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة. ما كرهتش أنك عود هذه النقطة، أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذه
0: نعم،
1: المهام.
0: كما تعلم سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتشعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة لمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم نحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا بعد في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
1: في نوع من التشخيص
0: أكيد، وحتى يعني لي فوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال للريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية للتكوين والإقليمية للتكوين المستمر يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها. ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة، حصيلة سنوية للتكوينات المستمرة. والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا، يساهم كذلك في تجويد قدرات الأساتذة ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
1: ومواكبة المستجدات.
0: ومواكبة المستجدات. وبالتالي ف يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور
1: نعم
0: المركز الجهوي.
1: إذن طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطن أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه لمجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده لتظاهرات وطنية ودولية للطلبة من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مادام الموضوع يتعلق بالمركز تحدثنا عن بعض الأنشطة اللي كيقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا الندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية، الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
0: دولي. نعم، طبيعة الحال لابد من الإشعاع. لا، نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات، في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار
1: وفي
0: سنوي
1: خلية أظن داخل المركز.
0: سنتحدث عنه في إطار البحوث، في إطار البحث، يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار، وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخل للاستفادة وللتفاعل، ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون على السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء وثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولا زال لدينا الكثير إن شاء الله
1: صحيح.
0: خلال هذه السنة التكوينية.
1: طيب أكيد سيدي محمد أننا كنستهدفو من خلال هذه السلسلة ديال اللقاءات عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اللي استضفنا فيها مختلف المعاهد ومؤسسات التعليم العالي بالجهة، كنستهدفو تلميذات وتلاميذ سنة ثانية بكالوريا وطبعا أسرهم. سيدي محمد، الحاصلين على شهادة البكالوريا واللي يدوروا أنهم يكونوا إن شاء الله أساتذة ديال المستقبل وأطر قارة لجيتنا ويشتغلوا في المؤسسات التعليمية، أشنو هو المسار التكويني اللي حانيهم أو اللي عندهم والمدة ديالو في هذا المسار التكويني ديالو؟
0: نعم، بالنسبة يعني الطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله، أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية.
1: صحيح،
0: يعني
1: لأن مستقبلا غيتم هذو مرة الروافد
0: هذا ما
1: منين
0: أتوقعه.
1: يستقطبوا.
0: نحن
1: نعم
0: الآن منذ إنجاز يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية، أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط. فيعني
1: وهذه فئة نوعية، لأن
0: أكيد بغض النظر عن البكالوريا، سواء كانت في العلوم الاقتصاد إلى آخره، يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات، التكوين داخلها لمدة 3 سنوات، ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية الكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية والمهن التربية والتكوين، قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام
1: صحيح.
0: بمجال قطاع التربية والتكوين، ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذا أنصحهم اتخاذ هذا المسار مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية، وبالخصوص كلية علوم التربية، ثم المدارس العليا للأساتذة، ثم المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة.
1: صحيح،
0: هذا ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث، لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير. فلا أظن أن الجهات الجنوبية الثلاثة ستبقى، ونحن الآن نشهد مؤسسات
1: نتمنى إن
0: من
1: شاء
0: قبل
1: الله
0: إن شاء
1: تكون في
0: الله.
1: الداخلة
0: إن شاء
1: وتبدأ
0: الله، لما
1: الأيام.
0: لا؟ لما لا
1: نعم
0: إن شاء الله.
1: طيب سيدي محمد، من بين الأسئلة اللي كتبادر الأذهان ديال المستمعين الحديث عن دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرتها أو دعمها الأوراش التنموية الجهوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، أين تتقاطع مع هذه العملية؟
0: أكيد إذا كنا كنتكلم على مثلا كلية الطب، أنها توفر لنا الأطباء، والمؤسسات المعنية بالهندسة توفر لنا المهندسين، يعني المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين هدفه الأساس هو تحقيق اكتفاء ذاتي من الأطر
1: صحيح،
0: التربوية والإدارة التربوية بصفة عامة، سواء كانت نتحدث عن مدرسين أو أطر إدارية. فالهدف هو تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي، ولكن ليس الوقوف عند فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي عدديا، ولكن حتى في الجودة. يعني هدفنا
1: إذا
0: هو
1: كم من وكيف
0: كم يعني الحصول على اكتفاء ذاتي كما وكيفا من الأطر القادرة على تحمل مسؤولية التدريس، وكذلك على الأطر القادرة على إدارة المؤسسات التعليمية، والتي قد يعني في مستقبلا تتحمل مسؤوليات في وزارة التربية الوطنية. إذا هذه هي مساهمتنا. هناك طلب متزايد على الأطر الإدارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية، فهدف المراكز هو الاستجابة لهذا الطلب، ولا يمكن الحديث عن أي طفرة ونوعية دون الاهتمام بهذا المجال.
1: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنة سواء ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن، أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث تربوي، لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز. ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
0: أكيد مجال يعني تحدثنا في البداية عن المهام المراكز الجهوية، وتحدثنا عن التكوين التأهيلي، تكوين الأطر الإدارية والتربوية، ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر. ولكن من المهام الموكولة كذلك المراكز، والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية، هو الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث، ثم فوق ذلك مختبرات بحث، ثم مراكز دراسات.

0: لدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد، وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية إلى آخره، ولديه يعني رؤية، ولديه
1: وتراكمات أيضا
0: أكيد،
1: تبارك الله.
0: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية، ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة، فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين. والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يقوم بتجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال التربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا إذا كان الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يسير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين. فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
1: صحيح. إذا بصراحة السي محمد، غير فقط من هذه الإحاطة اللي فيها تركيز وإيجاز، كيتبين بأن بصراحة الأداء ديال المركز أداء نوعي متقدم، فبالتالي لابد أن الجميع تضافر الجهود ديالهم من أجل تقديم الدعم لهذا المركز، لأن ربح كبير ما دام يوفر ويؤمن هذه الأطر ديال المستقبل، وهي قارة وفي قطاع كيف قلت اللي هو أساسي. الحديث معك شائق ورائق السيد محمد بيت استودري، إلى عد فيه كلمة نختمه، وما كرهتش أنها تكون على شكل نصيحة نعطى للتلامذة اللي يدوروا اللي عندهم أمل أنهم يشتغلوا في مجال التربية والتكوين، خصوصا اللي عندهم رغبة يعودوا أساتذة ديال المستقبل.
0: أنا فقط أهيب ب يعني التلميذات والتلاميذ العناية بهذه يعني بهذا المجال ديال التدريس الذي يعتبر رسالة، ومن خلال يعني الانخراط في مؤسسات التي المعنية بالإجازة في التربية، ومن خلال كذلك يعني ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. لا أخفيك سرا أنني فخور جدا بما تقوم به إذاعة الداخلة، والتي تؤكد على يعني دور الإعلام في خلق تلك الجاذبية التي افتقدت للأسف للمدرس، فتأتي إذاعة الداخلة يسلط الضوء على أهمية

0: هذا الفاعل التربوي، في ليس فقط في بناء الذات إلى آخره، ولكن في بناء الوطن بصفة عامة. فشكرا جزيلا لإذاعة الداخلة على هذه الفرصة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكم أستاذة.
1: وحنا بدورنا كنحيو المجهودات ديالك سيدي محمد وبيطو من خلال كل من يشتغلون داخل هذا المركز مختلف أصنافهم ومهامهم. بصراحة مركز نعتز ونفتخر به على مستوى جهتنا. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات الأستاذ الفاضل سيدي محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخلة وادي الذهب. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كيفاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي حمد، اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين: قبيل محطة شتنبر القادم، وزارة الداخلية تعقد لقاء تشاوريا مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، تم خلاله استعراض الإطار العام والتدابير التنظيمية تحضيرا للاستحقاقات المقبلة. بحصيلة سمتها وفرة في عدد النصوص المصادق عليها، مجلسا البرلمان يختتمان الدورة الثانية من الولاية التشريعية 2021-2026. الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يشيد برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية. توقيع اتفاقية شراكة تروم تنزيل برنامج مندمج لدعم الاستيراد والتصدير لفائدة الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية. أهلا بكم. على بعد أسابيع من تنظيم الانتخابات التشريعية في المملكة والمقررة في شهر شتنبر القادم، عقدت وزارة الداخلية اليوم بالرباط لقاء تشاوريا مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من أجل استعراض الإطار العام للتحضير للانتخابات المقبلة وتقديم حصيلة بشأن النصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، وإطلاع الأحزاب السياسية على التدابير التنظيمية الخاصة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة. بخصوص هذا اللقاء التشاوري، نستمع بداية لعبد الجبار الراشدي رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال.
2: الاجتماع ديال اليوم يأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ أكثر من سنة من أجل الإعداد الجيد لانتخابات مقبلة، واللي كيبان من خلال المستجدات المتعلقة بالقوانين المؤطرة أن هناك إرادة نحو أولا تعزيز البعد المتعلق بتخليق العملية الانتخابية وضمان النزاهة ديالها، وكذلك الشفافية ديال العملية الانتخابية. واليوم كاين واحد العمل مشترك في إطار المقاربة التشاركية اللي نجهتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، واللي مشينا في اتجاه تطوير وتخليق العملية الانتخابية. ما نأمله أنه المحطة ديال الانتخابات المقبلة أنه تكون واحد المحطة مفصلية في اتجاه توطيد وترسيخ المسار الديمقراطي ببلادنا.
1: من جهته، قال دريس الشقرة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن وزارة الداخلية بذلت مجهودا كبيرا لضمان الشفافية في أفق الإعداد الجيد للانتخابات القادمة، وقال:
3: يمكن أن نؤكد على اطمئناننا لكل الإجراءات التي وقعت منذ التوجيه الملكي في خطاب العرش السابق. بالفعل وزارة الداخلية والإدارة الترابية بذلت مجهودا كبيرا في إنتاج لوائح انتخابية لأول مرة شفافة وواضحة، وبذل مجهود كبير في تنقيتها من الشوائب. ممكن نقول أننا اليوم بصدد لوائح انتخابية حقيقية.
1: أما محمد أزين أمين عام حزب الحركة الشعبية، فاعتبر أن لقاء اليوم توج سلسلة من اللقاءات التحضيرية لانتخابات شتنبر.
4: هو لقاء يتوج سلسلة من اللقاءات التشاورية للتحضير لهذا الاستحقاق التشريعي القادم. طبعا حضرت فيها واحد مجموعة ديال القضايا، وحضرت فيها الجالية. كانت فرصة كحركة شعبية أننا كانت دعوة لضرورة يعني إخراج التدابير المتعلقة بمزاولة الجالية حقهم الانتخابي. ثم أيضا حضر المغرب الرقمي فيما يخص رقمنة الترشيحات، فكانت نقطة مهمة لأن كاين المجال القروي يعني والجبلي والواحي اللي ربما غادي يفتقد هذه التغطية. كانت تطمينات بأن فعلا اتخذت التدابير اللازمة. ثم أيضا حضر التخليق.
1: بدوره تمنى محمد جودار أمين عام الاتحاد الدستوري مستوى النقاش الذي ميز هذا الاجتماع، وقال:
5: الاجتماع اللي كان فيه واحد النقاش اللي كان قوي. وبهذه المناسبة نبغي نحيي وزارة الداخلية على العمل الكبير والجاد اللي قاموا به، خصوصا في تنقية اللوائح الانتخابية من جميع الشوائب، ولا غنقول بانه 500,000 اللي تم التشطيب عليها، فهذا رقم مهم، وكان اجماع ديال جميع الامناء ورؤساء الاحزاب على اساس ان هذه نقطه ايجابيه لابد من نسطروا عليها. كذلك اليوم غيتم احياء اللجنه المركزيه بامر من صاحب الجلاله، واللي غيترأسها بطبيعه الحال غيكون فيها وزير الداخليه ورئيس النيابه العامه.
1: أما دريس الأزمي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية فقد اعتبر أن الاجتماع هو بداية لمحطة الانتخابات القادمة، وقال إن الرهان ينصب على رفع نسبة المشاركة في هذه العملية الديمقراطية، وأضاف:
0: بالنسبة لنا الآن دخلنا في المحطة ديال الإعداد، إعداد العمليات، الإعداد المباشر، الإعداد الميداني لهذه الانتخابات. أول لأنه الجانب القانوني أصبح مرسما، جانب ديال اللوائح كذلك أصبح نهائيا. الآن ينبغي أن نقوم جميعا كسلطات عمومية، كأحزاب سياسية، كمجتمع مدني من أجل التحسيس بالأهمية ديال المشاركة بالنظر للرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الاستحقاقات. وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال الفتح ديال المجال العمومي أمام الأحزاب السياسية وأمام كل من يريد أن يساهم في الدفع بالعملية ديال المشاركة.
1: وبالإضافة إلى عقد سلسلة اجتماعات تشاورية على مستوى وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية في إطار التحضير لهذه المحطة الانتخابية، تتواصل الترتيبات والاستعدادات التنظيمية لضمان السير الجيد لإجراء الانتخابات. الاستعدادات الجارية تشمل انعقاد مجموعة من الاجتماعات كذلك على مستوى الأحزاب السياسية من أجل المصادقة على الترشيحات وبحث مسألة تغطية الدوائر الانتخابية وغيرها، كما نتابع في تقرير داود علوان.
6: 23 من شتنبر المقبل موعد سياسي بارز يشكل محطة لإعادة انتخاب أعضاء مجلس النواب، ومع اقتراب هذا الاستحقاق تتسارع وتيرة الاستعدادات داخل الأحزاب السياسية التي تركز في هذه المرحلة على الجوانب التنظيمية وإعادة تعبئة هياكلها استعدادا لخوض المنافسة الانتخابية. حول طبيعة هذه الاستعدادات وأهميتها يوضح كمال الهشومي أستاذ القانون الدستوري.
7: أعتقد على أن الأحزاب السياسية تستعد عبر ثلاث مستويات متوازية من حيث الجانب التنظيمي. أولا طبعا إعادة هيكلة تنظيماتها المحلية والإقليمية وتفعيل أجهزتها الانتخابية بطريقة طبعا تشاركية استعدادا لإدارة الحملة. الجانب الثاني هو إعداد البرامج الانتخابية وصياغة الخطاب السياسي الملائم للمرحلة بما ينسجم مع انتظارات المواطنين والقضايا ذات أولوية وانتخابية.
6: وتتركز في هذه المرحلة جهود الأحزاب على استكمال مسطرة اختيار المرشحين ومنح التزكيات، إلى جانب تدبير التوازنات الداخلية وحسم الترشيحات في عدد من الدوائر الانتخابية. كما تعمل الهيئات الحزبية على إعداد برامجها وخططها التواصلية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعزز جاهزيتها لخوض غمار الانتخابات. عودة إلى الأستاذ كمال الهشومي.
7: تعتمد معي الكفاءة والنزاهة والالتزام الحزبي والقدرة على التواصل مع المواطنين واحترام أخلاقية العمل السياسي والسمعة الطيبة والتواجد والفعل، إضافة إلى ما اشترطه كذلك القانون التنظيمي لمجلس النواب لتمثيلية النساء.

0: الشباب والكفاءات. وعمليا هذا القرار يتعثر ايضا بمعيار ما نسميه بالقابليه الانتخابيه، اي قدره المرشح على الفوز وحجم حضوره المحلي وشبكه العلائق ومكانته داخل الدائره الانتخابيه. والتحدي الحقيقي اعتقد اليوم هو تحقيق هذا التوازن بين منطق الكفاءه والاستحقاق من جهه، ومنطق المردوديه الانتخابيه من جهه اخرى، لان جوده التمثيل البرلماني تبدا اساسا من جوده اختيار المرشح.
1: وتعد هذه التحضيرات محطة أساسية تسبق انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية، إذ تعكس مدى استعداد الأحزاب لخوض المنافسة وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، في انتظار أن تكشف المرحلة المقبلة عن ملامح الخريطة السياسية والتحالفات التي ستطبع هذا الاستحقاق.
2: وعلى بعد أسابيع قليلة من تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، أسدل الستار أمس على آخر ولاية تشريعية في عهد الحكومة الحالية بحصيلة تميزت بتسجيل رقم غير مسبوق من حيث عدد النصوص التي تم البت فيها خلال دورة تشريعية واحدة. وقد اختتم مجلس البرلمان الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من هذه الولاية، حيث أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي بمناسبة اختتام الدورة أن المجلس صادق خلال ولايته على أزيد من 230 مشروع قانون في 128 جلسة. بدوره أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد أن الدورة المنتهية تعد الأولى التي فاق فيها عدد مقترحات القوانين المرفوعة إلى الجلسة العامة عدد مشاريع القوانين. للمزيد من المعطيات حول اختتام الدورة الثانية من الولاية التشريعية 2021-2026 والتي تعد الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية لشهر شتنبر، نتابع تقرير سارة حيدر.
3: على بعد شهرين ونصف تقريبا على الانتخابات المقبلة، اختتم البرلمان المغربي بمجلسيه ولايته التشريعية. رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أكد خلال كلمته الختامية أن حصيلة مجلس النواب لا يجب أن ينظر إليها فقط من الناحية الكمية التي تبقى مهمة، لكن أيضا من خلال رصد أثرها على المواطن.
4: في مجال الانتاج التشريعي صادق المجلس برسم الولاية 11 في 128 جلسة على 237 مشروع قانون تؤطر مختلف مناحي الحياة المؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وإذا كان هذا العدد يعكس المجهود الجماعي للسلطة التشريعية أغلبية ومعارضة والسلطة التنفيذية، فإنه لا ينبغي اختزاله في الجانب الكمي، إذ كانت الولاية 11 غنية بدروس الممارسة وبالمبادرات النوعية التي أنجزناها معا وسويا. في هذا الصدد ينبغي الإشارة إلى اعتماد نصوص تشريعية مؤسسة تهدف إلى توفير خدمات اجتماعية من الجيل الجديد، سيكون لها بكل تأكيد أثر مباشر على إعادة هيكلة البنيات الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي. ويظل الهدف النبيل من كل ذلك هو تحقيق طفرة نوعية في المسار التنموي الشامل ذات أثر عميق ومردودية اجتماعية على أوضاع مختلف مكونات المجتمع.
3: خلال تقديمه لحصيلة العمل التشريعي لمجلس المستشارين، أكد رئيس المجلس محمد ولد رشيد أن هذه الدورة تعد الأولى التي فاق فيها عدد مقترحات القوانين المرفوعة إلى الجلسة العامة عدد مشاريع القوانين، مضيفا أن مجلس المستشارين بلغ رقما غير مسبوق من حيث عدد النصوص التي يتم البث فيها خلال دورة تشريعية واحدة.
5: على مستوى حصيلة العمل التشريعي للمجلس خلال هذه الدورة، عقد مجلسنا الموقر ما مجموعه 10 جلسات عامة تشريعية تمت خلالها المناقشة والتصويت على 108 نص، منها 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية. وبذلك يكون المجلس بلغ رقما قياسيا غير مسبوق من حيث عدد النصوص التي يتم البث في خلال دورة تشريعية واحدة، وذلك منذ إحداث مجلس المستشارين، كما أنها الدورة الأولى التي يفوق فيها عدد مقترحات القوانين المرفوعة إلى الجلسات العامة عدد مشاريع القوانين.
3: وأجمع رئيسا مجلسي البرلمان على أن حصيلة العمل التشريعي تلامس مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتسير بالتوازي مع أهداف مغرب التنمية.
2: وفي معرض رده على أسئلة شفهية بمجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة، قال الوزير المنتدب والمكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أمس إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان.
6: هذه الحكومة ولاية الحادية عشرة في الأسئلة الشفهية توصلت ب 29,396 سؤال. الحكومة اللي قبل منها كان 21,444، اللي قبل منها 13,036. جاوبت هذه الحكومة ب 6,881 سؤالا شفهية، اللي قبل منها جاوبت على 3,852، واللي قبل منها على 3,851. نجي للأسئلة الكتابية. هذه الحكومة توصلت ب 41,375 سؤالا كتابيا. الحكومة السابقة الولاية التاسعة 26,000 سؤال و900، العاشرة 28,242. الحكومة التاسعة الولاية التاسعة جاوبت على 18,414، العاشرة جاوبت على 16,170، الحالية جاوبت على 26,391. بمعنى أن هذه الحكومة جاوبت على 100% من عدد الأسئلة اللي كانت كتوصل بهم الحكومة السابقة.
2: نتابع نشرة بالعلاقات المغربية الإفريقية، حيث أشاد الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية المعتمد أمس في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية المنعقد بكوتونو في البنين، أشاد برؤية جلالة الملك الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وجدد الوزراء في هذا الإعلان تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال طاقي مستدام. مزيد من التفاصيل في تقرير هدى نصر الدين.
7: في تأكيد جديد على الزخم الذي تحظى به المبادرات المغربية في محيطها الإفريقي، أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية في إعلان كوتونو بالرؤية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرامية إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي مجالا للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وتعكس هذه الإشادة ما تحظى به المبادرات المغربية من تقدير متزايد باعتبارها مقاربة تقوم على تعزيز التعاون بين دول الواجهة الأطلسية لإفريقيا وتكريس شراكات قادرة على مواجهة التحديات المشتركة. ويرى متابعون أن هذا الموقف يعزز المكانة التي بات يحتلها المغرب كفاعل محوري في محيطها الإفريقي، كما يوضح الخبير في الشؤون الإفريقية بمعهد الدراسات الإفريقي الأستاذ المساوي العجلاوي.
8: إعلان كوتونو يدخل في سياق إعطاء اهتمام أكبر للواجهة الأطلسية للقارة الإفريقية، وجلالة الملك بمبادرته الجيوسياسية الجيو الاستراتيجية المتعلقة بإفريقيا الأطلسية من أجل الاستدامة النمية المستدامة ومن أجل أيضا الأمن البحري والانتقال الطاقي، وهي التمات الثلاث التي عالجها لقاء كوتونو. بالتالي هذا يدخل في سياق ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية التي يقودها جلالة الملك، وهي أيضا توجه إفريقي لإعطاء أهمية وقيمة للواجهة البحرية.
7: وفي ظل التحولات التي تشهدها الممرات البحرية الاستراتيجية من مضيق هرمز إلى باب المندب، تتعزز أهمية المبادرات الرامية إلى الأمن والتنمية. وفي هذا الإطار يجسد التوجه المغربي نحو الفضاء الأطلسي الإفريقي رؤية تجعل من إفريقيا شريكا في التنمية ومجالا للتكامل الاقتصادي، كما يذهب إلى ذلك الأستاذ المساوي العجلاوي.
8: ما يجري الآن في العالم في هرمز في باب المندب، باب الذي يربط بين سنغافورة وإندونيسيا المضيق ميكا، وأيضا عدد من المضايق والمجالات البحرية أصبحت لها اهتمام كبير إن على المستوى الأمني أو على مستوى التنمية. لقاء كوتونو يؤكد هذا التوجه الإفريقي للمغرب، ويؤكد أيضا ثواب التوجه المغربي نحو إعطاء إفريقيا مجالات التنمية والارتباط بقضايا المستقبل، ليس فقط معالجة ما يجري يوميا بالنظر إلى الأفق الاستراتيجي للتنمية والأمن البحري، وهذا ما يتقاطع مع المبادرة الملكية.
7: هي إذن إشادة تعكس تنامي الثقة في الرؤية المغربية تجاه الفضاء الإفريقي الأطلسي، وتؤشر على مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي عنوانها التكامل والتنمية والاستقرار.
2: وفي الشأن الإفريقي دائما ووسط التحولات التي تعيشها الإدارة العمومية في الدول الإفريقية والتحديات الجديدة المطروحة في أفق تحديث الإدارة والمؤسسات في القارة السمراء، افتتح اليوم بالرباط المنتدى الوزاري 17 حول تحديث الإدارة العمومية بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء من عدد من الدول الإفريقية. المنتدى يناقش علاقة التقلبات الدولية وحالة عدم اليقين وارتفاع المخاطر بسير المرافق الإدارية العمومية والحاجة إلى تبني أساليب جديدة في القيادة والتدبير. في المتابعة كريمة زحنوني.
9: يسعى هذا المنتدى إلى تعزيز قدرات صناع القرار الأفارقة وتطوير آليات العمل العمومي بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة، ويستجيب لتحديات المستقبل في إطار تعاون إفريقي يقوم على تبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة. أمل فلاح صغرشني، وزيرة الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة.
10: يهدف هذا المنتدى إلى تبادل الرؤى حول مختلف أوجه التعقيد المرتبطة بالتقلبات وحالة عدم اليقين، وتقديم مفاتيح تساعد على اتخاذ القرار. كيف يمكن تحسين عملية اتخاذ القرار في مثل هذه السياقات؟ وما نوع القيادة التي نحتاج إليها؟ هل نحتاج إلى مزيد من المرونة والقدرة على التكيف أم إلى رؤية أوضح؟ وما هي الممارسات التي ينبغي اعتمادها؟ ويشكل المنتدى أيضا فضاء لتبادل التجارب والخبرات بين البلدان الممثلة. كما ترون يشارك فيه ممثلون عن أكثر من 25 دولة إفريقية. إنه حدث بالغ الأهمية، ويتولى المغرب تنظيمه، ما يعزز مكانته الريادية، وكل ذلك يؤكد تموقع المغرب وفاء لتقاليده في صلب التفكير وصنع القرار وتعزيز التبادل والتعاون على المستوى الإفريقي.
9: ونوه الوزراء الأفارقة بالتجربة المغربية الرائدة في مجال إصلاح الإدارة والرقمنة، معتبرين بأنها نموذجا يحتذى به. معتصم أحمد صالح، وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بالسودان.
11: نحن شاكرين جدا للحكومة المغربية اهتمام الكبير بالتدريب والإدارة والإصلاح الإداري والتحول الرقمي، ونحن نعتقد أن التجربة المغربية تجربة مميزة ويجب أن يحتذي بها كل الدول الأفريقية خاصة في هذا الوقت.
9: ويؤكد احتضان المملكة المغربية لهذا الموعد الإفريقي الرفيع مكانتها كفضاء للحوار والتعاون جنوب جنوب، ويعكس دورها في دعم مسارات تحديث الإدارة العمومية وترسيخ مبادئ الحكامة وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وابتكارا، بما يسهم في خدمة التنمية بالقارة الإفريقية.
2: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية قطاع الصناعة التقليدية وتوسيع آفاق انفتاحه على الأسواق الدولية، احتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن صباح اليوم مراسم توقيع اتفاقية شراكة تروم تنزيل برنامج مندمج لدعم الاستيراد والتصدير لفائدة الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية. هذه الاتفاقية تندرج في إطار الاستراتيجية الرامية إلى مواكبة الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية والحاملين للبطاقة المهنية للصانع، من أجل تعزيز قدراتهم الاستيرادية والتصديرية وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية، بما يساهم في تتمين المنتوج التقليدي المغربي وتعزيز إشعاعه على الصعيد العالمي. نستمع للمزيد حول هذه الاتفاقية للسيد الحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
12: كتندرج هذه الاتفاقية في إطار مساعي كتابة الدولة للرفع من رقم صادرات الصناعة التقليدية اللي وصلت السنة الماضية لمليار فاصلة 32 مليون درهم. هذه الشراكة مع شركة دياشيل المغرب الغاية منها هو توفير عروض تفضيلية كتوصل حتى الناقص 75% بالمقارنة مع الفئات الأخرى لفائدة منتجات الصناعة التقليدية، وكذلك الاستفادة من خبرة هذه الشركة في استهداف الأسواق اللي فيها إمكانيات لترويج المنتوج الوطني، وكذلك فيها واحد العرض تكويني لفائدة الصناع التقليديين في التجارة الإلكترونية.
2: ويهدف هذا البرنامج المندمج إلى توفير حلول لوجستيكية ملائمة لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية من خلال تمكينهم من الاستفادة من تعريفة تفضيلية خاصة بخدمات النقل الدولي السريع، سواء بالنسبة لعمليات التصدير أو الاستيراد.

0: والبداية سعيد الدودي بالندوة الصحفية التي يعقدها محمد وهبي مدرب المنتخب الوطني المغربي اليوم، بداية من الخامسة مساء بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم. ماذا عن طبيعة هذا اللقاء الإعلامي سعيد؟
1: إذن حالما يأتي هذا اللقاء الإعلامي الأول للناخب الوطني محمد وهبي بعد يومين من عودة أسود الأطلس إلى أرض الوطن عقب انتهاء مشواره المونديالي في محطة دور الربع النهائي إثر الخسارة أمام المنتخب الفرنسي بهدفين لصفر. ومن المنتظر أن يسلط محمد وهبي الضوء على المحطات البارزة في هذه النسخة من المونديال وتقييم الأداء العام للعناصر الوطنية، إلى جانب الإجابة على تساؤلات وسائل الإعلام حول تفاصيل المشاركة والرؤية المستقبلية للمنتخب الوطني.
0: وفي انتظار مخرجات اللقاء الإعلامي للناخب الوطني محمد وهبي، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية سعيد في الثامنة مساء اليوم إلى ملعب دالاس في الولايات المتحدة، حيث يلتقي منتخب فرنسا وإسبانيا في مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم.
1: مواجهة حليمة ستحدد أول طرف في نهائي الأحد القادم بنيو جيرسي، المنتخبان بمعنويات مرتفعة لحسم بطاقة التأهل رغم قوة اللقاء بين اثنين من أقوى منتخبات العالم. ومن المنتظر أن يشهد صراعا تكتيكيا مثيرا بين كوكبة من نجوم المنتخبين في مقدمتهم كيليان مبابي ولامين جمال. الأخير احتفل أمس بعيد ميلاده 19، نفى بشعوره بالقلق بسبب قلة أهدافه في المونديال، مشددا استعداده لخوض التحدي أمام المنتخب الفرنسي.
2: ستكون مباراة جميلة وممتعة للجماهير، وهي من المواجهات التي كان الجميع يتمنى رؤيتها في كأس العالم. أتوقع لقاء متكافئا يتبادل فيه المنتخبان فترات السيطرة والهجوم مع سعي كل طرف للدفاع بإمكاناته، لذلك ستكون مباراة متوازنة للغاية. لا أشعر بأي ضغط، فأنا ألعب وفق إمكانياتي الحقيقية لا أكثر ولا أقل، وأضعها دائما في خدمة الفريق بكل ما أملك. وعندما تقدم وأقصى ما لديك لا يكون هناك مجال للشعور بالضغط. إنها بلا شك أهم مباراة في مسيرتي حتى الآن، وأنا سعيد بالوصول إلى هذه المرحلة. الجميع متحمس لهذا الموعد وأنا كذلك، وأتطلع لخوض هذه المواجهة الكبيرة.
1: وبخصوص الحد من خطرة لامين جمال، قال لاعب خط وسط فرنسا أدريان رابيو:
3: لا توجد خطة خاصة لإيقاف اللاعب لامين يامال، فنحن نركز على المنتخب الإسباني ككل وليس على لاعب واحد. ندرك خطورة المنتخب الإسباني في جميع الجوانب، سواء عبر يامال أو بقية عناصرها، خاصة في الاستحواذ والتحركات في المساحات الضيقة واللعب الجماعي. استعدنا جيدا لهذه المباراة وندخلها بثقة نابعة من المشوار الذي قدمناه حتى الآن، لكن مع الحفاظ على التواضع الذي ميزنا منذ بداية البطولة، هدفنا هو تحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية.
1: في الطريق إلى نصف النهائي، تفوق المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي بهدف لصفر، فيما تغلب المنتخب الإسباني على بلجيكا بهدفين لهدف واحد.
0: شكرا لك سعيد. وبالفقرة الرياضية تنتهي النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. قبيل محطة شتنبر القادم، وزارة الداخلية تعقد لقاء تشاوريا مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، تم خلاله استعراض الإطار العام والتدابير التنظيمية تحضيرا للاستحقاقات القادمة. إلى اللقاء.
4: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع.

برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2.

0: مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرت، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
5: خير وسلام.
4: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
5: إنتاج الإذاعة المغربية.
4: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 12.
6: ها الحوايج اللي عطاتني السيدة اللي كنخدم عندها، الله يكثر خيرها.
7: صحا صحا، الله يجازيها بخير وتهلات في البنات.
6: حتى انا ما كنخلي من جهدي والو، اللي قالت لي ندير كنديرها، وعمر كلمة لا ما سمعتها من فمي.
7: وهاد المرة عطاتك غير الحوايج صافي.
6: ايوا ولا بدا مشي بركه، ما كتخلينيش نمشي بلاش.
7: مزيان مزيان. واش هي ساكنه في شي عماره ولا فيلا ولا
6: علاش؟
7: لا لا، غير سولتك.
6: ساكنه سيدي في واحد مولاتي الفيلا، تبارك الله، مفرشه ومقدسه. من اللي كندخل لها كنحس بالراحه الكبيره.
7: وعندها شي ولاد مع داك شاكيب؟
6: ايوا، خساره مسكينه ما كتولدش. قالت لي غادي تشوف شي بنيه تربيها، ولكن رجلها ما قبلش.
7: وعلاش؟ الخير موجود، ما كاين ما احسن من هذا الاجر. الا بغاتني ندبر ليها على شي بنت ولا ولد، عندي الناس كنعرفهم اصحاب هاد الحسنات.
6: دابا نجبد معاها الموضوع ونرد عليك الخبر.
7: ولي وجه الله، ما تعطيني ما نعطيها. اللهم الا بغات تسخب شي بركه نتفتفوا على داك الناس، ها ما فيها باس.
6: عييت هاد النهار، قبطاني شي دوخه ما شكيت عليك من الصباح، وخاطري مروع.
7: ارتاحي ارتاحي ارتاحي شويه، نوجد لك شي كاس ديال اتاي.
6: لا لا لا، ما بغيت والو.
7: نسخن لك شي شويه ديال الحليب.
6: في الدوخه، حس الماكله ما حمله.
7: ايوا ناسي، الله تفوتك الدوخه وتولي لاباس. حتى انا نيت راسي كيزنزن عليا من قبيله. شوفي زينب، اعطيني شي 50 درهم نخرج نجيب شي حاجة نحيد عليا دق الججيت هذا اللي عندي، ونفتح به الشهية. راني مواكل والو.
6: راه البسطام قدامك، خذ منه 100 درهم اللي فيه ونقسموها.
7: فكرتيني فكرتيني، هذا واحد الرقم ديال التليفون خلاته ليا واحد السيدة باش تتصلي بها، عندها شي حبلة بغاتك تعاونيها عليها. سميتها السعدية.
6: ومنين كتعرفني؟
7: وتلاقات الروبيو وقالوا لي شي ناس راكي كتكوني في باب الروضة، وجات سولات عليك.
6: ايوا، شكون هاد الناس اللي قالوها ليها؟ انا ما كنعرف حد من غير هاد السيده اللي كنمشي عندها هاد الايامات.
7: المهم ها رقم التليفون ديالها، اتصلي بها. ما عرفتي الخير فين هو؟
6: اراديك الورقه لهنا، نخرج نشوف شكون هاد السعديه بعدا.

0: الو، شكون اللي معايا؟
1: انت السيده السعديه اللي سولتي فيا؟
0: زينب، اش خبارك؟ هي انا السعديه، لاباس عليك؟
1: الحمد لله.
0: اسمعيني يا زينب، عندي شي ضياف غادي يجيو عندي يتعشاو نهار السبت، بغيتك تعاونيني.
1: واخا، اعطيني واحد الساعه ونعاود نتصل بك ونخبرك واش يمكن لي نجي ولا لا.
0: غير حاولي يا زينب، راني نتهلا فيك، ما يكون غير خاطرك. انا غير شكروك ليا شي ناس والطياب ديالك والشغل تبارك الله، هذاك الشيء باش فكرت فيك.
1: ربي يخليك لالا. واخا، فين بغيتي نتلاقاو؟
0: نتلاقاو حدا البوسطه الكبيره، تلقيني بسيارتي كنتسناك في الخمسه العشيه. شوفي راه طوموبيل بيضاء.
1: وانا غادي نكون دايره دره بيضاء على راسي باش تعرفيني.
0: صافي تبارك الله عليك. ايوا بالسلامه.
1: بالسلامه لالا. شكون هاد السيده هادي؟ وشكون هاد الناس اللي شكروني ليها؟ انا عمرني ما كنت طباخة عند شي حد، ولا حتى سبق ليا خدمت عند شي وحده. الحصول يعجب هذا، نمشي ما خسره والو.
2: سلوى، شفتك لبستي وكتوجدي، فين خارجه؟
3: غادي غير لهنا دابا نرجع.
2: هنا؟ فين هنا؟
3: غير هنا، هاني جايه واحد نص ساعه.
2: انا لا جلسي حتى ساعه، انا غير بغيت نعرف هاد هنا لاش غاديه، فين جا؟
3: عندي موعد مع ناديه، عاد اتصلت بيا.
2: واشنا هو الغرض من هاد الموعد؟
3: ولا اني عزيز راك تعصب بنادم، موعد وصافي، ما عرفتش علاش بغاتني حتى نرجع ونعاود لك.
2: تسنيني نمشي معاك؟ قالك حتى ترجعي، انا غادي نلبس صباطي.
3: ولاش غادي تمشي معايا عزيز؟ واش حتى سوق العيالات داخل فيه؟ هي معيطة ليا انا، وانت مالك؟ واش انا كنمشي معاك عند صحابك؟
2: الا لا، ناديه صديقتنا بجوج، اشنو فيها الا مشيت معاك؟
3: ايوا سير اخويا عندها بوحدك، وخليني عينيك انا هنا في التيقار، لا تطلع لي الطانسيون.
2: صافي صافي لالا صافي، خرجي خرجي، ما قلنا والو.
3: مالك شك في شي حاجه؟ قولها، ما بغيتيش نمشي ما نمشيش، حتى انا نيت ما فيا ما يخرج، نعتذر ليها ونجلس بحالي باش تبقى انت على خاطرك.
2: الا لا هنينا، صافي قلنا لك صافي، خرجي لا تخلي هذيك السيده كتسناك.
3: اوف على مضايقات خاوية.
4: خوليو.
5: نعم خويا روبيو.
4: عندي لك واحد الرغيبة وخصك تكون معايا قافز لعلك.
5: أنا معاك بالروح بالدم أفديك يا روبيو. أسحب الخاطر.
4: بغيتك أخويا تضرب العسة وتحل عينك مزيان وتحزي لي يازين بلما تكون داخل الفيلا المعلومة.
5: كيف غادي ندير في نظرك لهاد العسة هادي يا روبيو؟ الله يهديك.
4: 24 ساعة على 24 أخرى، ما كاين لا ناس ولا غميضة، عينيك على الفيلا البق ما يزهق، غير انت تشوف زين بتخطرات تما علمني بالبطر، محضر الوالد يكون شاهد إثبات لعلك.
5: الله يهديك يا روبيو، الله يهديك، راه غادي غير تجبد الصداع للسيدة، وانت اش من ربح عندك في هادشي كامل.
4: واش دابا انت معايا ولا ضدي؟
5: انا معاك، ولكن القضية راه فيها شي ديال التعدو والظلم.
4: ايه وهاد الظلم فاش انا ما شفتيش؟
5: اخي ما شفت والو، امرأة تباك عليك بالتقير والاحترام، وياك بعدا هي ما عمرها تجيب ذاتك بشي عيب.
4: كتحرض عليا الوالد، والوالد كيدور فيا وكينوض الصداع لعلك، بناتها مالية فيهم وانا حقراني، وانت بعدا ماشي شغلك كاع هادشي، هادي مشاكل عائلية بيني وبين امرأة با، وانت مالك؟
5: اخويا انا ما مالي والو، انا بعيد عليكم.
4: ايوا هكاك قلنا لك ضرب العسة ضرب العسة، شغلك انت في اللي ظالم واللي مظلوم.
5: لا انا ما شغليش.
4: ايوا ضرب العسة وكون.
5: ولكن اخويا الروبيو على هنا عسكري.
4: العسكر رجال ونعم الرجال، مصاب لك وان كنتي بحالهم لعلك.
5: ولكن كيف غادي ندير لهاد العسة هادي؟ كيف قلتي 24 ساعة على 24 ساعة وزعما ونبقى بلا ماكلة بلا شراب بلا كارو؟ واش كتفكر ولا لا؟
4: مالك انت، الماكلة غادي تجيك حتى لتما.
5: ايه والنعاس؟
4: الحال سخون، الغابة اللي مقابلة مع الفيلا ناس فيها مبرد مع راسك، ودي معك شي راديو صغير.
5: واخ وشحال خاصني نبقى عساس؟
4: يومين يومين ولا ثلاثة حتى نحصلوها داخل الفيلا.
5: ايوا خدمة هادي دبرتي لي عليها.
4: اسمع خوليو، بغيتي تمشي لهولندا وتفيك مع راسك لعلك، دير هادشي اللي قلت لك، ما بغيتيش هاي ذنوبك على راسك، ملي نكون مسافر لا تعول تضرب معايا الضربة.
5: صافي صافي يا سيدي صافي، اللي ليها ليها. واش غدير؟ جيب لي معك شي بطانية علاش الناس؟
4: علاش الناس؟ وحيد تجي زينب وانت ناعس وما تشوفها؟ ها؟ واش انا مصيفتك؟

0: تنس ولا تنس؟
1: سلوى هاد خيتي شفتها تعطلات، ايوا نزيدو واحد القسم، الا ما جاتش مشوف حالنا حتى انا راه خليت عزيز بوحدو في الدار.
2: قالت لي غادي تجي دايره دره بيضاء على راسها. تحقي معايا مزيان سلوى، ماشي هي هادي اللي جايه قبلتنا؟
1: اختي انا عمرني ما شفتها، باش بغيتي نعرفها؟
2: وقيله هي هادي، شفتها جايه قصدانا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: بلا شك انت هي السعديه اللي تكلمتي معايا في التليفون ياك؟
2: انا هي، ما عندي ما نسالك.
3: سمحي لي لا تعطلت عليك شي شويه.
2: لا لا.

0: ايوا ظهر لي نوقفوا غير هنا، هذا مكان خاوي ومناسب. زينب.
1: نعم لالا.
0: انا ما لالا تحب، تحلي ودنيك مزيان وسمعي. انا ما جبتك لهنا لا تعاونيني لا في الحفله ولا في غيرها. انا هذه مده وانا كنقلب عليك باش نحضرك ونتبرى منك تكوني على بال وتعطي باتساع لشاكي باللي لاصقه فيه، لا انت من سهمه ولا هو من سهمك. راني عارفك فين كتسكني، وكان عارفك عندك زوج ديال البنات الصغار. غادي تبعدي من شاكيب وسيري قبلي ولادك وقبلي السعايه ديالك، غادي تكوني درتي خير كبير في راسك. ما بغيتيش رانا غادا نشوهك شوها اللي ما عمرك شفتيها، ونخرج عليك وعلى ولادك وعلى تصيلتك كلها، ونسبب ليك في شي دخله للحبس. ما باقيش تنعمي بالشوفه هي اللي خرف ولادك. واش فهمتي كلامي الا لهم السعايا زينب، ولا نزيد نفسر ليك؟
1: كلامك مفهوم لالا.
0: يلا حلي باب الطنوبيل تكوري مع الطريق، وعندك حساب ليك راك فالته من يديا. راني طالقه عليك اللي يدقدق ليك عظامك مزيان وتمشي الى عينك ضبابة. يلا تسرسبي ودرقي عليا كمرتك. كيف جيتك في هاد الشماته؟
2: وغزاله تبارك الله، سبحان من عطاها داك الحسن والجمال.
0: اسلوى كنسولك كيف جيتك فيها، نقيت ليها ودنيها مزيان ولا لا؟
2: ناري يا اختي ماشي دق، انا حشمت كاع في بلاصتك.
0: علاش نحشم؟ والله يا بابا حتى نتحزم ليها ونوريها الزيغه بشحال كطيح، وما نمشي حتى نشربها المراير حتى يولي كيبان ليها شاكيب ظلام في ظلام.
2: عندك وكانت خلقي شي مشكله ناديه، داك النهار مشيتي عند بنت عمو جيهان، واليوم قصتي في المومو دعينيه زينب. ديري احتياط وكوني على بال.
0: انا غادي نكرهو لا في زينب ولا في جيهان حتى نوريه ثمن الخيانه شحال كيسوى.
1: وليت نتحاير بتسعايت، هاد داتني تحرمني من بناتي وتشوهني، طلق عليا الناس انا ما عارفهمش يعطبوني وتكرفسوا عليا.
3: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: بغيت تسبب ليا نتربى في الحبس بلا حتى شي ذنب. أنا زعما أختي ناقصة مشاكل، أش من حياة هادي بعد اللي أنا عايشة عاد نزيد هاد التكرفس كله.
2: زينب بركة ما تسبكي يا أختي، بركة قطعتي لي قلبي. فكر شوية في راسك، أما هاد شي راه عنده ألف حل وحل.
1: أش من حل مع هاد خيتي، ما هربتش منين تسلطت عليا. مشكل قويدر، مشكل بناتي، مشكل شاكيب، عاد مشكل هاد الخبيثة اللي ظهرات. باش من القدرة غادي نواجه هاد المصائب كلها؟ باش
2: غادي تواجهها بالصبر زينب. وأنا اللي بغيت رأيي هادشي خصو يوصل لشاكيب، تعاودي له كل شيء بالتفصيل، وانا متيقنه انه هو غادي يكون عنده الحل، غادي يكون عنده الحل هو قبل منك انت.
1: ما عرفتش انا عيانه، ما قدرش اختي وفاء نقابل هاد العرم هاد المشاكل.
2: تشجعي شويه صاحبتي، ما عرفتي الخير فين كاين. قولي لي بعدا هاد السعديه مع انطلاقتي شكون هي بالنسبه لشاكيب؟
1: ما عرفتش، ما وضحت لي والو.
2: واش خطيبته، مراته، شي وحده من عائلته، شكون هي بالضبط؟
1: حتى انا ما عرفتش.
2: اذا هو غادي يكون عارفها، سيري عنده شرحي له، ما كنظنش راه غادي يتخلى عليك. يلا هنوضي سيري دابا لعندو ردي عليا الخبر.
1: لا نخلي حتى يتصل هو عاد نمشي، اما دابا انا ما عندي لا قناة ولا خاطر باش نحكي ليه.
2: نوضي جمعي راسك يا زينب، جمعي راسك قبل ما يجمعوا لك رجليك. انت العوافي دايره بك صاحبتي من كل جهه، وانتي اش كتسنى باش تدافعي على راسك؟ ولا لا باز
3: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 12 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، نجاة الخطيب، إكرام البصري، سعاد خيي، محمد خدي، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى شعار محمد التسافي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
4: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

I'm not going to be able to do that.

تكن حقا تكن حتى أدمنا منا لين تكن حقا تكن حتى أدمنا وإلا فقد عشنا في زمن مفتيرا تكن حقا تكن حتى أدمنا يا منا تكن حقا تكن حتى أدمنا.

قلبا خليا ما قلبا خليا.

يا جماعة جيت من حديث كما جيت من حديث شريف تذكرني وسارة زمن الصبا حتى شوي جليل زمن الصبا حتى شوي جليل وجوت الساريس Why you gotta be just the same?

ردت حماية جناب تاني نبي تاني من بعض الرهاب وتبي يفوت في ليل ونهار بدالة دماغ تجي

النبي كان دارك من حجم تجرى كان دارك من حجم تجرى شمس في عاشنا القديم استصرى شفت في جاد مارك بيجا بالسفرة شفت في جاد مارك بيجا جاد مارك بيجا بالسفرة شفت في جاد مارك بيجا بالسفرة

يا جادة الحاني يا جادة الحاني.

I'm gonna get you.

I'm not going to be able to do it.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. قام وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي بزيارة لمدينة الداخل للإطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخل وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. وعقد الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي لقاءات مع والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة ينجى الخطاط. وتمحورت هذه المباحثات حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لجهة الداخل وادي الذهب باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا، وذلك تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. صادق مجلس جهة الداخل وادي الذهب خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجى، بحضور على الخصوص والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل وكذا عامل إقليم أوسرد محمد رشدي، تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرة

0: تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي. وصادق المجلس في المجال الرياضي على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهة الداخلة وادي الذهب، والتي تهدف إلى دعم تنظيم مسابقات وطنية ودولية للصيد السياحي والرياضي، مع تخصيص مساهمة جهوية تصل إلى مبلغ 1,000,000 درهم.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: جديد إذاعة الداخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الداخل الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الداخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: عارف عايز تسمع مشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وطلنا بقصتنا وسما ارتاح من الغياب
1: وسما ارتاح من الغياب
0: عاود نعرف عزمنا ومشينا وجينا معاليا.

قصتنا وسمرتاح من الغياب أو كل عارج عجزنا ومشينا وشينا معاليا وبقات قصتنا وسمرتاح من الغياب أو كل عارج عجزنا.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.

0: 105.3 FM. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: مستمعتنا، مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بالنماذج التلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والإبنة البارة إخلاص العسري، اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات سنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذه النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئا لك ومرحبا بك في إذاعة الداخلة.
4: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما أوجه أطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة، وأتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
3: أكيد بنيتي إخلاص، إن شاء الله الحديث معك له يكون إن شاء الله خفيف وأساسا مفيد جدا. قل لي إخلاص، واش كنتي واثقة ومتوقعة النتيجة اللي حصلتي عليها؟ وما شاء الله جد جد مشرفة، لأن أعلى معدل على صعيد جهة ناجية الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. وشنو هو شعورك فاش سمعتي النتيجة ديالك؟
4: صراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله السبب هو أنني كنت في محيط مليء بالتلاميذ.

0: المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو، حتى انني كنت متاكده ان صاحب او صاحبه اعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معاه خلال سنوات التسع الماضيه، لكن ان شاء الله ان يكون الاختيار ليا بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني احساس بالامتنان. هذه النتيجه خلتني ان اقن اكثر ان الله سبحانه وتعالى ما كيضيعش تعب اي واحد، وان الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثمار.
1: وفين مشات لك واحد التفرتيته ديال راك انت على وشك 20 على 20؟
0: داكشي فهمتي كيمشي شي شويه ولكن الحمد لله.
1: عادي عادي، وفعلا لان ما عمرني سمعت في تاريخ تربيه ان شي واحد جاب 20 على 20، ولكن ما شاء الله عليك راك انك حصلتي على فعلا 20. طيب اخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذه النتيجة اللي بصراحة متميزة وجد جد مشرفة؟
0: الحقيقة هذه النتيجة ما كانش غادي تجي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هذا المسار. أول الناس كانوا وجه لهم الشكر هما والدي اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم،
1: تحية لهم من هذا المنبر الله يخليهم ليك.
0: الصراحة مهما قلت في حقهم ما عمري ما غادي نوفيهم. الوالدة كانت السند ديالي الأول، كانت كتسهر على راحتي، كتبعني يوميا، كتشجعني في كل مرحلة، وكانت ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحة البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحة والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا، كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر ويتوكل على الله. الجميل هو ان هذا الدعم ما كانش موجه ليا بوحدي، بل كان لخوتي كذلك، خاصة بعد ما بداو مسارهم عفوا الدراسي بعد الباك. ورغم المسؤوليات الكثيرة عمر بابا وماما حسونا بالتقصير عفوا، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وكانوا دائما كيعطوا لكل واحد فينا الوقت والاهتمام اللي كيحتاج. من بعدهم كنتوجه بجزيل الشكر لجميع أساتذتي وأستاذاتي وكل الأطر التربوية والإدارية اللي رافقوني في هذا المسار. الحمد لله درست في عدة مؤسسات، وكل محطة كان عندها أثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بداية من مدرسة الداخلة، مؤسسة بونكوم، ومؤسسة وادي الذهب. كل أستاذ أو أستاذة تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم أو بتشجيعهم أو بحتى كلمة طيبة زادتني ثقة في راسي. بصراحة كنت افتخر أنني كنت تلميذة عند أساتذة متميزين، تعلمت منهم ماشي غير مقررات دراسية، ولكن حتى قيم الانضباط، الاحترام، وحب المعرفة. وحتى لو ما نقدرش نذكر أساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك أصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، كانوا دائما سند لي، كيساعدوني لاحتاجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون أكثر من المنافسة. كانت من لهم كاملين التوفيق، لأنني كان آمن أن كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الأهداف دياله.
1: تبارك الله عليك. إخلاص أكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بأن إخلاص سبحان الله طريقة ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغة، وهذا علاه أن راه لأن ما ذكرت واحد المسألة في البداية أنها من الأطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا، وأكيد كتعرفوا ما عندهم المرافعة والخطبة وكيكونوا صادقين. فبصراحة هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الداخلة قررنا نقدموا هذا النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين الله يحفظها الوالدية. طيب جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهذا العرفان ديالك. طيب أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لجيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى نجلزة كيقولوا تايم إز ماني، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتها، كيفاش لأن كل ما كنتيش كتعاملي مع الوقت لا أظن أنك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى. وهذه فرصة باش المستمعين يعرفوا كيفاش إخلاص كتنظم وقتها اللي أعطاها فعلا هذا التميز.
0: اولا كنعتقد ان تنظيم الوقت كيختلف من شخص لاخر، لان كل واحد عنده اولوياته وطريقه التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسيه ماشي كلها

0: يحتاج نفس الطريقة في المراجعة. كان أمن كذلك أن مادام الإنسان مازال ما داخلش لقاعة الفرد، مازال عنده الفرصة باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبة لي كل شيء كان كيبدا من القسم، كنت كنحاول نفهم أكبر قدر ممكن من الدرس مع الأستاذ، وبطبيعة الحال إلا بقات شي نقطة ما وضحاش، إما كنبحث عليها بوحدي ولا كنعاود نرجع عند الأستاذ اللي باش نتأكد أنني فهمت مزيان هذيك النقطة. من بعد في الدار كنت كنرتب الأولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمعو ولا نشوف شروحات أخرى إلا احتاجيت، حتى كنحس أنني استوعبته مزيان. وإذا كان هاد المادة داخلة في تخصص الوالد الوالدة ديالي ولا خوتي، كنت كنستغل الفرصة عفوا وكنسولهم وكان كيشرحوا ليا بطريقة مبسطة. من بعد ما كنتأكد أنني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات أو أي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبية، سواء استعداد الفروض المراقبة المستمرة أو الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الأخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني أنني ندخل الفرد بواحد الثقة والأريحية. أزيد على هاد الشيء أنا كنت كنعتبر أن كل مراقبة مستمرة فرصة باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهذه الطريقة ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر، وكيكون عليا الضغط لأنني كنكون حضرت على مراحل. كل فرد كان بالنسبة لي خطوة كتقربني من الهدف وماشي مجرد نقطة كتسجل.
1: بارك الله عليك. خلاص أظن لي تبع هاد الوصفة ديالك وهاد الطريقة راه بصراحة أنا كنحييك، لأن أعطيتي كاع الأسرار والمفاتيح الذهبية لكل واحد. ولكن هاد الشيء عاود راه كيبغي المثابرة والصبر، واخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذة عارفة هاد الطريقة الرائعة اللي تكلمتي عليها. بصراحة راه عطيتي واحد الوصفة اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج، وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطئ الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون. لست ادري، احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف، وللأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب التوظيف ديالنا. كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
0: بصراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي. الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته، ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات، الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني أكثر ما كيساعدني. وإذا احتاجيت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي اللي تحكم فينا.
1: تبارك الله عليك، إخلاص الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة أي واحد كي يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي، تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هاد السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا. لأن إذا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم ونقي وعنده أهداف رسمها الولاد ومناته، راه ما يمكنش يحققوا هاد النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحة. نبغي نعرف، لأن اللي سمعك كتكلمي غادي يقول إخلاص ما عندها لا هوايات، ما كتحرك، ما كت واش خليتي شي بليصة أو لحيز زمني أنك تمارسي بعض الهوايات، وإلا كانت شنو هي هذه الهوايات؟
0: طبيعة الحال بخصوص الهوايات في الآونة الأخيرة بديت نهتم أكثر بالمطالعة، وليت كنعتبرها هدف شخصي أكثر من مجرد هواية. كنستمتع بزاف،
1: أظن هذه أم الهوايات.
0: طبيعة الحال كنستمتع بزاف بقراءة الكتب خاصة اللي كتهتم باللغة، لأنني كنحب الأسلوب العربي والبلاغة، وكنحس أن كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديدة وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاوني نحسن طريقة التعبير والأسلوب ديالي.
1: تماما، وهذا راه بان الان عكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي ايضا. اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون

0: كل الأهداف وأمنياتك لأنك تبذلي مجهود وتثابرين وهادشي ما كيتحققش بسهولة. بصراحة إخلاص الحديث معك مفيد وجميل، ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجههم لزميلاتك وزملائك التلاميذ، وانت ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث والطريقة كيفاش كتشتغلي كي يؤكد أنك مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع النصائح أن يطبقها لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة بارة بوالديها منضبطة تثابر ماشي وكتشتغل على طول السنة ما كتخليش الدروس ديالها حتى كي يتركمو. أحسن حاجة نختمو بها ما كرهتش نسمعو منك رسائل أو نصائح توجيهها.
1: بطبيعة الحال كنظن أن النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف. داكشي اللي كنسمعوه بزاف، النصائح اللي كيتعاودوا كيكونوا صحيحه مهما تكرروا. نقراو مزيان، نجتهدوا، نضموا وقتنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعه الحال. لكن اذا بغيت نزيد شي حاجه فهي الاستقلاليه والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجه اخرى كنشوفها مهمه هي ان سنوات الدراسه ما ترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحله، استمتع بها، صنع ذكريات زوينه، لان النجاح ما كيعنيش انك تحرم راسك من حياتك، بل انك تعرف توازن بين الدراسه وحياتك الشخصيه. واذا قدرت بطبيعه الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقه مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهادشي غادي يعطيك اساس قوي سواء في الدراسه والحياه.
0: الله لا يبكمك إخلاص العسري، نشكرك بنتي بصراحة، أنت مفخرة تلاميذي وقدوة تربوية جيدة، وأنت كاسمك إخلاص مخلصة للعمل الجاد، مخلصة لوالديك الأطر اللي كتستفدي منهم، مخلصة للعمل اللي هو فيه نوع من المثابرة. نتمنى لك بنتي مزيد من التألق والتوفيق، ومرة أخرى كنهنيو والديك على هذا الإنجاز المميز اللي كيشرفنا أيضا على مستوى جيتنا، ماشي فقط والديك، لأنك حصلتي على معدل اللي هو ماشي سهل 19.93، فبصراحة هذا إنجاز مميز. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة اللي ما شاء الله عليها بصراحة كتشرف تلاميذ ديال بلادنا وكيقدموا هذا النموذج اللي كنفتخروا به، وبغينا أنه يستنسخ داخل الأسر وتكون عندنا حالات أخرى اللي تحققها التميز. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات

0: ذات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
3: رياض الوردة.
4: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
3: جمرة قادية الصغير والكبير والول، أرفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطول.
2: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
5: إخراج أنور الجندي. الحلقة 12.
6: إوا قالوا لي بالسلامة غادي تبدا الخدمة في شي شركة.
7: قالوا جدا.
6: كيفاش قالوا؟ لا أنت ما عرفتي هادو اللي قالوا؟
7: لا لا عرفتو بنيت، عمي قاسم هو اللي قالها لأمي.
6: إوا هكاك، حتى أنا هي اللي قالتها ليا.
7: شنو هو المشكل؟
6: المشكل هو الدين اللي عليك، خصك تخلصو عاد تخدم.
7: ما عندي ديون الحمد لله.
6: صافي الكرتيني فرستي وربعمية ريال ديالي فاين مشات؟
7: الله يهزيك أجدة، هذيك حالها قريب غادي نضوبلها لك على 10، هي 4000، وعاود جعلها جوج هي 8000 ريال، لأنك صبرتي معايا.
6: إوا ماشي غير صبرت، وصبرت وتكرفص وتعذبت وما خليت لمن قلتها ولا شي واحد فيكم بغى يقبط لي حقي.
7: صافي يا جدة، دابا هذاك التكرفيس مجموع اللي دوزتي غادي نخلفو لك ان شاء الله وتفرحي من بعد.
6: شحال قلتي بغات تولي هذيك 400 ريال؟
7: بغات تضوبل على زوج ونضربوها في 10 هي 8000 ريال.
6: ومالك هيشر ما نضوبلوها على 4 عاد نضربوها في 10؟
7: بزاف بزاف تالي يا جدة، وراه حتى انا راه عندي ما نقضي بالحق، نبدا الخدمة ونشوف.
6: إوا دابا نشوفو، قول لي بعدا هشام،
7: ماشي
6: اش باقي درتي في ديك العصيدة ديالك مع ديك بنت جارتنا الشومة؟
7: اش غادي نقول لك أجدة، حتى ما بغى يعاوني ولا يسمع الكلام، مسلمين فيا وأنا خدام كنتقاتل مع المشاكل وحدي.
6: ومالك ما تعمل واحد الري؟
7: شنو هو؟
6: مالك ما تزوج بها وتهني راسك؟ دابا أنت غادي تخدم؟
7: ورا راه قلنا عليهم، ولكن هما مرضوش بالبنت حيت عائلتها ناس دراوش.
6: وعلى انت هشام بغيتي تتزوج بعائلتها؟ ايوا الحماق تاني هذا.
7: ايوا انت كتشوفي يا جده، قابطي معايا العكس.
6: قابطي العكس؟ اجي اجي اجي اجي بعدا انت.
7: علاش
6: بغيتي كاع تزوج بها؟ مالك ما تشوفش بنت اخرى؟ ولا سير كاع ديها فراس وفي خدمتك وبلاش عليك كاع انت من هاد الزواج، راه انت راه باقي صغير وراه هشام.
7: ايوا الحاصل دعي معايا جدة، راك عزيزة عليا بزاف، وانتي في الحقيقة اللي كتوقفي معايا وكتعاونيني.
6: ايوا سير وليدي الله يرضي عليك ويسهل عليك كل ما صعب.
7: امين.
6: انما اسمع، عندك تمشي تنسى ليا 400 ريال المضوبلة.
7: لا لا لا لا لا لا جدة، واش حنا كنتمزحوا هنايا؟ دابا الله فيك حتى انا وما زالت تشوفي هاد الراجل علاش قد ما لقى عندك جدة واحد 50 درهم بلا ما تطولي في الكلام، جبديها وعطيها ليا واريدك الراس نبوسو بعدا.
6: حتى تعطيني 400 ريال عاد نعطيك ال 50 درهم.
8: حيلي عفاك انا لا غيتها، راني مجروب شويه. بسم الله هالبركه، هذا لاله راه ثمن الخوخ والشهديه، راني بالزز لقيت واحد الشاري وبقيت معاه في المتاوية حتى قنعته ووصلت لكل شيء لثلاثة المليون.
9: بسم الله. هاد الشيء سي قاسم شفته غادي وكيهبط.
8: شنو هو اللي كيهبط على اللغيتها؟ تمان زعما؟
9: كان المرحوم كيبيع بكثر من هاد الشيء.
8: ما تنسيش يا لغيتها باللي السوق راه كيطلع وكيهبط. اليوم تمان وغدا تمان آخر. والشاري ماشي ديما موجود. كيمكن يشوف عندك السلعة ويخليها حاصلة لك في راسك حتى تخاف انت لا تمشي تخسر. ايوا وكتولي كتبيع بشهوته هو. وكاين لالا الشاري اللي كيشري الغلة مازال في الشجر وكيتسنى السوق حتى كيطلع عاد كيجنيها. ايوا وكل حاجة بتمنها.
9: ايوا سمح لي السي قاسم، انا غير سولتك وما ديرها شي من نقلت الصواب.
8: لا لا لا حاشا، ثقة كاينة بيناتنا لالا غيتا، وانا داك النهار قلت لك يمكن لك تسولي على راسك باش تكوني مطمئنة. وهذا شي مجموع وانا عمرني ما حسبت لا لالا غيتا لا الفلوس ديال النقل ولا الإجارة ديال الخدامة ولا هذا شي كنت كنديرو لي وجهي الله. وحتى دابا مازال الحل، سولي على راسك.
9: ويلي يا سي قاسم، هي ولينا دراري حتى نبقاو نشكو في بعضياتنا.
8: حاشا حاشا لالا، واش عمرنا نولي ودراري ولا جرام ديال الشك يدخل سوسه في علاقتنا. انت عندي عزيزه وكنقدرك والله مطالع على كيفاش كنحسبك.
9: اي والله يخلف عليك ويجعل فيك البركه، رحنا عائله وحده.
8: معلومه لالا عائله وحده، هادشي ما فيه شك، غير الله يجيبنا في الصواب. هذا ما كان، وانا لو كان سعفتيني على اللغيتا هذاك المشروع اللي ناوي يدير فريد راجل بنت كليلة ناقص منه، هذيك الوكالة السياحية مع من خدام واللي يبغاها تعاونه غارقة في الديون حتى الودني.
9: عاد هذي واحد اليومين طلبت مني بنتي ليلى نكتب الوكالة باش تصرف هي.
8: ويك لالا غيتا ويك، ما تكتبي ليه والو، بلاتي نزيد انا نبحث في الموضوع ايوا ونرد عليك الخبار.
10: اسمع هشام، وفس على راسك شويه وخلي الامور تمشي في يد الله، ماشي غير رانيا وحده اللي كاينه.
11: انت شاتي نقول لك ابا سمير، تكرفصات عليا اخويا، تكرفصات عليا بزاف وخلقات لي مشاكل مع الوالده ومع خواتاتي حتى ما بقات حتى شي حد كيتلفت لجهتي.
10: وليش ما جات عندكم للدار؟
11: علاش جات؟ جات تشوه هنا، جات توصل الخبر للوالده وتدافع على بنتها، راه تزداتنا حاجه بالمحكمه والبوليس.
10: ايه بلا حشمه.
11: كون غير لقيت فين نهرب انا وياها حتى من غدا ما نكره. هدفت هدفت هدفت باقي كلام الوالده والنقير ديالها.
10: ايوا صاحبي الله يهديك، اش دارت لك امك؟ الى هضرات معك راه غير على مصلحتك، حتى هي دابا تلقاها معصبه وما عاجبها حال.
11: ويلي الريال ما باقي كنشوفو، بغيتها غير تعطيني حقي في الزيتون اللي باعو، قالت لك حتى نكون راجل. ايه وما نبقاش تحت المسؤوليه ديالها.
10: عطاتك بعدا غير باش نقضي باش تقضي زعما.
11: والو والو والو والو والو، مع هذا المشكل اللي وقع مع رانيا وهي هذيك لقاتها سبه وسدات في وجهي جميع الابواب.
10: واش غادي نقول لك صاحبي، انا لو كان عندي باش نعاونك بالخف وما نخليكش اخويا في هذه الحاله. هاك هاك تكيف بعدا، هادشي راه نقع شي حاجه نايضه، نسى شويه الهم.
11: بدي خصك تدبر لي على شي طريف نقضي به الليل، الناس ما باقي كيقبط فيا.
10: منين اخويا هشام منين؟
11: شوف غادي نعطيك واحد الدبليج تبيعو ديال اختي سميرة، زفيت عليها هذا الصباح.
10: ايوا ويلفقوا بك؟
11: يفيقوا ولا ينعسوا، شكون اللي كيفكر فيا انايا؟ حقي في الزيتون ما بغاو يعطيوه ليا، ما بغاو يديروا معايا حتى شي حل. شنو زعما انتحر ولا تضربني الجائحه؟
10: عندك اخويا غير تحصل ونولي في شي مشاكل، انا راه ما قد على شي صداع.
11: اش من صداع انت الله يهديك يا سمير، واه مالك مصداع، دير اللي قلت لك وماشي شغلك. اش با يوقع؟
10: واخا متفقين. ها وجي معك شي حاجه اخرى من غير الدبنيش. كانت
12: اهلا اهلا بالسي جلال، شرفتينا بهذه الزياره ديالك للوكاله.
8: تفضل تفضل جلس.
10: ضغط اخويا فريد وضغط بيا نفسي وفكرت نجي عندك للمكتب ولو غير زيارة خفيفة.
12: أسيدي مرحبا، درتيها مزيانة. اش تشرب نعمس؟ كل شيء موجود.
10: لا لا لا لا لا والو والو، شكرا السي فريد.
12: طيب كاين شي مال قديو؟ انا موجود.
10: كنعرف اللي كاين السي فريد.
12: عمرك شفتك ماشي على عادتك، انت زعما ناشط وديما ضحك.
10: مش باقي حتى نشاط مع ديك السيده غيتا نسيبتي العزيزه، حطها عليا مزيان ومحرشه بنتها سميره عليا. ما نكذب عليك السي فريد، كرات ديك السكنه معاهم وحاير ما عرفتش ندير.
12: ايوا زعما انت وسميره فاهمين، ما كنظنش ان ما غيتا تقدر تاثر على علاقتكم لهالدرجه.
10: سميره كتسمع لما بزاف وكدير بريها، ما بقاش كتحترمني كيف كانت. هضرت معها غير على حقها في الزيتون طلعتني.
12: تسمع الكلام يا جلال؟ سبب هاد المشاكل كلها هو هاد القعدة اللي قاعد بلا خدمة. هادي هي نقطة ضعفك. لو كان ما كان حسبك أخ ما نصرحكش بهاد الكلام. تحزم ونوض قلب على عمل، وانت تبارك الله بالدبلوم ديالك وثق بيا غادي تشوف الأمور كيفاش غادي تبدل رأسا على عقب.
10: عييت أخويا عييت، بالطلبات والاتصالات والطليب والمزاوقة حتى حاجة ما نفعت. اش غندير؟ فين هي الخدمة؟ انا كرهت.
12: ما تظنهاش مني مجاملة، انا فكرت فيك لما خططت لواحد المشروع في الفيرما، يمكن لك تخدم فيه معنا. ولكن عم البنات سي قاسم واقف لي اعتراف طريقي، ويمكن حتى ناوي ينصف هذا المشروع.
10: علاش؟ حشومة علي.
12: حتى انا ما فهمش علاش السي جلال تكلف بالبيع ديال الزيتون وزادها بالبيع ديال الخوخ الشادية، زيارته للرياض، انفراده بغيتها ما كتلاحظش معايا انهم كثروا وكيتيروا واحد العدد ديال الشبهات. واش داير شي مخطط للمدى البعيد؟ العلم لله. المهم كيتقرب من غيتا ما امكن، وكيحاول في كل زياره يجلبها لعنده.
10: واشنو زعما باغي يستولي على كل شيء؟
12: السبع اللي دار لبنتي والوظيف اللي لقى لهشام والزيارات المتتاليه والاعتناء ديالو المفاجئ بالفيرما من بعد موت المرحوم، هذه كلها هي اشارات واضحه وكتدل على ان هناك مخطط في الطريق كيهيئوا هذا السي قاسم. سمح لي يا سي جلال. الو نعم. صباح الخير يا سيدي. اي نعم. لا لا لا موجود جاهز جاهز، هذه اسبوع. هو الاول نعم هو الاول.
10: سي جلال عرفت عرفت عرفت السي فريد، تفضل الخدمه هي الاولى، نكملوا الكلام من بعد.
12: ضروري.
9: ليلى قولي لي بعدا، راجلك السي فريد ما بقيناش كنسمعو حسو، هو هنا ولا مسافر؟
13: لا غير هنا، عندهم الخدمه بزاف هاد الايامات والسياح كتار، كيقيل المسكين في المكتب خدام الليل والنهار، كيجي مهدود كينعس بكري باش يفيق بكري.
9: ايوا هادوك هما الناس اللي عارفين بحق الزمان، ماشي بحال داك المحلول الجلال راجل اختك ما بغاتش يضربو التوقيضه، ما عرفت اش كيتسنى. كتظل سميره تنغز فيه حتى كيوصلوا للمعيار، وشي حاجه ما كتسكرها.
13: وخلاص امي حتى انت راك قزرتي عليه، هي من جهه وانت من جهه، رخفوا عليه شويه.
9: انا رخفوا عليه باش نفعنا بالسلامه، اش من مزيه واش من شان داير لاختك؟ والو، داير كيف المنشار، طالع واكل هابط واكل، لقى كل شي فابور، راه خدام كيطنز عليا بنيتي.
13: ايوا امي هو راه عارف علاش صابر، حتى نتوما صبروا معاه.
9: اش بغيتي تقولي زعما؟ حيت خصك ما كتولدشي خصو هو ينشر طحينو ويربع يديه ويدير ما بغى، حنا نطيبوه ونصبنوه ونشريو الحوايج في المناسبات ونزيدوها حتى بالفلوس ما يدير في جيبو. ايوا بزاف على المعنى.
13: وشنو دابا بغيتو ديروا؟ تجريو عليه؟ ايوا الا ما جريتو عليه كتنكدو حياته، ولا كتعدفوه الزواج وما يجي منه. طلبي الله يهديه ويحن عليه بشي خديمه يفدي بها ما ضاع، وهادشي اللي يمكن يقول لك امي.
9: الحاصل اش نقول لك، ملي كنبدا نتكلم في هذا الموضوع كنحس بالطانسيو بطلي والظلام بين عينيا.
13: اه بعدا الله يثبتنا على الشهاده، نسيتيني كاع في المهم اللي كنت باغا نهضر معاك فيه.
9: الله يسمعنا خير. اشنو؟
13: وصاني فريد باش نقول لك راه خصك ديري ليه شي وكاله.
9: وكاله؟ علاش؟
13: على الارض الفيرما اللي بغى يدير فيها المشروع علاش هدرنا امي.

0: نيتي ليلى هذاك الشيء راه تشاورت مع عم قاسم فيه
1: ايوا
0: وقال لي داك الشيء صعيب وفيه صداع بزاف.
1: صعيب ديالاش هاد الصداع؟
0: وهو اللي عارف بغاني تتذكر مع راجلك فريد بالتفصيل في شي مشروع اخر.
1: مشروع اخر؟
0: على سلامتك فين ضليتي؟
2: ضليت كندور.
0: علاش كدور؟
2: علاش بغيتي ندور؟ كندور على رجلي.
0: عرفنا كدور على رجليك، اشنو الفائده من هاد الدوران؟ من الصباح خرجتي ما جاي حتى لدروك.
2: ولاش بغيتيني؟ خليني نقلب على راسي.
0: ولقيتي ولا مازال؟
2: مازال كنقلب. هادشي اللي بغيتي تعرفي؟
0: وبزاف سيدي بزاف على هاد الجبهه ديالك. ايوا فين هما هادوك المديرين صحابك وهادوك الرؤساء اللي عرضتي عليهم السابع؟ ما شفنا كاع وجوههم.
2: اش بغيتيني ندير لهم؟ ما سالاوش باش يجيو، نجيبهم بالزز.
0: ولا واحد فيهم كان مسالي، كانوا كيصلعوا لينا الصوارخ. ولا انت اللي كذاب؟
2: علاش بغيتيني نكذب عليك؟ خايف منك؟
0: ايوا شفتهم ما داروا معك والو. فينا هي هاد الخدمه باش وعدوك؟
2: وشكون اللي قال لك لا لا وعدوني؟ الناس راه خصهم العراضات والليالي الملاح والكاضوات، ماشي غير اجي وخدم.
0: ياك ياك قلتي لي صحابك وفيهم اللي قرا معاك.
2: انت راه غير قاعده وسده على راسك في هاد الرياض وما جايبه راسك خبار. اليوم صاحبك دهن السيريسير وكل وبرع يجيب الله التيسير، وزيد الكادو وبالغ شويه في التبذير والعراضات باش يسميوك ود الخير، عادي يظهروا ليك كامل الاحترام والتقدير.
3: كنتم في الاستماع الى الحلقه 12 من المسلسل الاذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، أحمد الناجي، ماريا صادق، بن عبد الله الجندي، إكرام البصري، حسن مكيات، عبد الكبير الرقاقنا، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: مستمعتنا مستمعينا في كل مكان، طاب أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بالنماذج التلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والإبنة البارة إخلاص العسري، اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات سنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذه النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئا لك ومرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما أوجه أطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة، وأتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
2: أكيد بنيتي إخلاص، إن شاء الله الحديث معك له يكون إن شاء الله خفيف وأساسا مفيد جدا. قل لي إخلاص، واش كنتي واثقة ومتوقعة النتيجة اللي حصلتي عليها وما شاء الله جد جد مشرفة، لأن أعلى معدل على صعيد جهة ناجية الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرت، وشنو هو شعورك في سمعتي النتيجة ديالك؟
3: صراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله السبب هو أنني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو، حتى أنني كنت متأكدة أن صاحب أو صاحبة أعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معه خلال سنوات 9 الماضية، لكن إن شاء الله أن يكون الاختيار لي بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني إحساس بالامتنان. هذه النتيجة خلتني أن أقن أكثر أن الله سبحانه وتعالى ما كيضياش تعب أي واحد، وأن الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثماره.
2: وفين مشات لك واحد فرتيتة ديال راك انتي على وشك 20/20؟
3: داكشي فهمتي كيمشي شي شويه، ولكن الحمد
2: عادي وفعلا، لأن ما عمرني سمعت في تاريخ تربية أن شي واحد جاب 20/20، ولكن ما شاء الله عليك راك أنك حصلتي على فعلا 20. طيب إخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذه النتيجة اللي بصراحة متميزة وجد جد مشرفة؟
3: الحقيقة هذه النتيجة ما كانش غادي تجي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هذا المسار. أول الناس كنوجه لهم الشكر هما والديا اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم،
2: تحية لهم من هذا المنبر الله يخليهم ليك.
3: الصراحة مهما قلت في حقهم مع عمري ما غادي نوفيهم. الوالدة كانت السند ديالي الأول، كانت كتسهر على راحتي كتتبعني يوميا كتشجعني في كل مرحلة، وكان ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحه البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحه والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا. كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر ويتوكل على الله. الجميل هو ان هذا الدعم ما كانش موجه ليا بوحدي، بل كان لخوتي كذلك، خاصه بعد ما بداو مسارهم عفوا الدراسي بعد الباك. ورغم المسؤوليات الكثيرة، عمر بابا وماما حسونا بالتقصير عفوا، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وكانوا دائما كيعطوا لكل واحد فينا الوقت والاهتمام اللي كيحتاج. من بعدهم كنتوجه بجزيل الشكر لجميع أساتذتي وأستاذاتي وكل الأطر التربوية والإدارية اللي رافقوني في هذا المسار. الحمد لله درست في عدة مؤسسات، وكل محطة كان عندها أثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بداية من مدرسة الداخلة، مؤسسة بونكوم، ومؤسسة وادي الذهب. كل أستاذ أو أستاذة تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم أو بتشجيعهم أو بحتى كلمة طيبة زادتني ثقة في راسي. بصراحة كنت افتخر أنني كنت تلميذة عند أساتذة متميزين، تعلمت منهم ماشي غير المقررات الدراسية، ولكن حتى قيم الانضباط، الاحترام، وحب المعرفة. وحتى لو نقدرش نذكر أساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك أصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، كانوا دائما سند ليا، كيساعدوني لاحتاجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون أكثر من المنافسة. كنت من لهم كاملين التوفيق، لأنني كنآمن أن كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الأهداف ديالو.
2: تبارك الله عليك. إخلاص أكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بأن إخلاص سبحان الله طريقة ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغة، وهذا علاه أن راه لأن ما ذكرت واحد المسألة في البداية أنها من الأطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا، وأكيد كتعرفوا ما عندهم المرافعة والخطبة وكيكونوا صادقين. فبصراحة هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الداخلة قررنا نقدموا هذا النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين، الله يحفظها الوالدية. طيب جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهذا العرفان ديالك. طيب أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لجيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى نجلزة كيقولوا time is money، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتها، كيفاش لأن كل ما كنتيش كتعملي مع الوقت لا أظن أنك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى. وهذه فرصة باش المستمعين يعرفوا كيفاش إخلاص كتنظم وقتها اللي أعطاها فعلا هذا التميز.
3: أولا كنعتقد أن تنظيم الوقت كيختلف من شخص لآخر، لأن كل واحد عنده أولوياته وطريقة التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسية ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقة في المراجعة. كان أمن كذلك أن مادام الإنسان مازال ما داخلش لقاعة الفرد، مازال عنده الفرصة باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبة لي كل شيء كان كيبدأ من القسم، كنت كنحاول نفهم أكبر قدر ممكن من الدرس مع الأستاذ، وبطبيعة الحال إلا بقات شي نقطة ما وضحاش، إما كان بحث عليها بوحدي أو لكان نعاود نرجع عند الأستاذ اللي باش نتأكد أنني فهمت مزيان هذيك النقطة. من بعد في الدار كنت كنرتب الأولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمعو ولا نشوف شروحات أخرى إلا احتاجيت، حتى كنحس أنني استوعبته مزيان. وإذا كان هات المادة دخل في تخصص الوالد الوالدة ديالي ولا خوتي، كنت كنستغل الفرصة عفوا وكنسولهم وكان كيشرحوا لي بطريقة مبسطة. من بعد ما كنتأكد أنني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات أو أي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبية، سواء استعداد الفروض المراقبة المستمرة أو الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الأخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني أنني ندخل الفرد بواحد الثقة والأريحية. أزيد على هذا الشيء أنا كنت كنعتبر أن كل مراقبة مستمرة فرصة باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهذه الطريقة ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر، كيكون عليا الضغط لأنني كنكون حضرت على مراحل. كل فرد كان بالنسبة لي خطوة كتقربني من الهدف وماشي مجرد نقطة كتسجل.
2: بارك الله عليك. اي خلاص اظن لي تبع هذه الوصفه ديالك وهذه الطريقه، راه بصراحه انا كنحييك لان اعطيتي كاع الاسرار والمفاتيح الذهبيه لكل واحد. ولكن هذا الشيء عاود راه كيبغي المثابره والصبر، واخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذه عارفه هذه الطريقه الرائعه اللي تكلمتي عليها. بصراحه راه اعطيتي واحد الوصفه اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج، وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطئ الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون. لست ادري، احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف، والأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب توظيف ديانا. كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
3: بصراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي. الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته، ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات، الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني كثر ما كيساعدني. وإذا احتاجت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي هي اللي تحكم فينا.
2: تبارك الله عليك، إخلاص الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة أي واحد كي يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي، تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هاد السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا. لأن إلا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم ونقي وعنده أهداف رسمها الولاد ومناته، راه ما يمكنش يحقوا هاد النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحة. نبغي نعرف، لأن اللي سمعك كتكلمي غادي يقول إخلاص ما عندها لا هوايات ما كتحرك ما كت، واش خليتي شي بليصة أو لحي الزمني أنك تمارسي بعض الهوايات، وإلا كانت شنا هي هذه الهوايات؟
3: طبيعة الحال بخصوص الهوايات، في الآونة الأخيرة بديت نهتم أكثر بالمطالعة، وليت كنعتبرها هدف شخصي أكثر من مجرد هواية. كنستمتع بزاف،
2: أظن هذه أم الهوايات.
3: طبيعة الحال كنستمتع بزاف بقراءة الكتب، خاصة اللي كتهتم باللغة، لأنني كنحب الأسلوب العربي والبلاغة، وكنحس أن كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديدة وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاوني نحسن طريقة التعبير والأسلوب ديالي.
2: تماما، وهذا راه بان الان عكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي ايضا. اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون عنده مشروعه الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعه ديال الاهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. اشنو هي الاهداف اللي رسمتي اخلاص لهذا المسار الدراسي؟
3: اول هدف ديالي هو انني نواصل التميز في سلك الثانوي، ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي او الشخصي، لانني كنامن ان الانسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد ان شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح، ونحقق الاهداف اللي رسمتها لنفسي خطوه بخطوه.
2: تبارك الله عليك، وأكيد عندك جميع المؤهلات، فتبارك الله أنك إن شاء الله تحقق كل الأهداف وأمنياتك، لأنك تبذلي مجهود وتثابرين، وهذا الشيء ما كيتحققش بسهولة. بصراحة إخلاص الحديث معك مفيد وجميل، ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجيهم لزميلاتك وزملائك التلاميذ، وانت ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث والطريقة كيفاش كتشتغلي كي يأكد أنك مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع النصائح أن يطبقها لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة بارة بوالديها منضبطة تثابر ماشي وكتشتغل على طول السنة، ما كتخليش الدروس ديالها حتى كي يتركمو. أحسن حاجة نختمو بها، ما كرهتش نسمعو منك رسائل أو نصائح توجيها.
3: بطبيعة الحال كنظن أن النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف. داكشي اللي كنسمعوه بزاف، النصائح اللي كيتعاودوا كيكونوا صحيحه مهما تكرروا. نقراو مزيان، نجتهدوا، نضموا وقتنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعه الحال. لكن اذا بغيت نزيد شي حاجه فهي الاستقلاليه والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجه اخرى كنشوفها مهمه هي ان سنوات الدراسه ما ترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحله، استمتع بها، صنع ذكريات زوينه، لان النجاح ما كيعنيش انك تحرم راسك من حياتك، بل انك تعرف توازن بين الدراسه وحياتك الشخصيه. واذا قدرت بطبيعه الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقه مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهذا الشيء غادي يعطيك اساس قوي سواء في الدراسه او الحياه.
2: الله لا يبكمك إخلاص العسري، كنشكرك بنتي بصراحة، أنت مفخرة تلاميذية وقدوة تربوية جيدة، وأنت كاسمك إخلاص مخلصة للعمل الجاد، مخلصة لوالديك، الأطر اللي كتستفدي منهم، مخلصة للعمل اللي هو فيه نوع من المثابرة. نتمنى لك بنتي مزيد من التألق والتوفيق، ومرة أخرى كنهنيو والديك على هذا الإنجاز المميز اللي كيشرفنا أيضا على مستوى جيتنا، ماشي فقط والديك، لأنك حصلتي على معدل اللي هو ماشي سهل 19.93، فبصراحة هذا إنجاز مميز. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة اللي ما شاء الله عليها بصراحة كتشرف تلاميذ ديال بلادنا، وكيقدموا هذا النموذج اللي كنفتخروا به، وبغينا أنه يستنسخ داخل الأسر وتكون عندنا حالات أخرى اللي تحققها التميز. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.
0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: يقولي جاني ذا الساق مخلاني من برحة الأولى نترارا جاني ذا الساق مخلاني
1: جاني ذا الساق مخلاني
0: من برحة الأولى نترارا
1: من برحة الأولى نترارا
0: قولوا الساق من اللي جاني رحيم الله ومن زار.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى أسبغ النعم الكثيرة وأعطى العطايا الغزيرة، والصلاة والسلام على النبي الطاهر وعلى آله وأصحابه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو سر الحياة. وعرض القرآن الكريم للماء أبلغ كلام في أهميته وضرورته، فإنه جل وعلا ذكر لنا أن كل المخلوقات من الماء، والله خلق كل دابة من ماء. وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون المهم في تركيب مادتها، وهي وحدة البناء في تركيب الكائن الحي نباتا كان أو حيوانا. كما أثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء، فهو أي الماء إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه. وعلميا فإن الماء يمثل نسبة 50% إلى 95% من وزن الكائن الحي، أي أن الماء يمثل في أقل الأحوال نصف وزن الكائن الحي. وبالماء كانت حياة الأرض وحياة الكائنات عليها، وبغير الماء تموت الأرض وتموت الكائنات عليها، وتلك آية لكل عاقل. قال سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والأهمية التي أولاها القرآن الكريم والسنة النبوية بالماء يجب أن تنعكس على حياة المسلم، ويعرف كيف يتعامل مع هذا العنصر الحيوي. فقد أرشدنا المصطفى عليه السلام إلى كيفية الاعتدال في استخدام الماء أثناء الغسل من الجنابة أو الاستحمام، فقد كان الأسوة الحيوية

0: هتنت لأصحابه ولأمته من بعده في كل شيء. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، بل تعدى الأمر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء ولو كان من أجل الوضوء، لما روى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فعلى المسلم أن يتذكر أن الماء نعمة من نعم الله عز وجل وعليه شكرها، وشكرها لا يتأتى إلا بالمحافظة عليها وعلى مصادرها. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفران هذه النعمة مؤذن بذهابها، وذهابها يعني انتهاء الحياة على هذه البسيطة. والماء أمانة ائتمنها الله عباده، والمؤتمن وعلى المؤتمن أن يحافظ على أمانته من الفقدان والضياع. ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى أولئك المحافظون على أماناتهم فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون. ويعلم المسلم المؤمن أن خيانة الأمانة ليست من سماته، بل هي من صفات المنافق وسمات الكافر بأنعم الله. إذن المحافظة على الماء قيمة إسلامية نبيلة، فالمتمسك بها هو في الحقيقة متمسك بقيم الإسلام الحنيف، وتمسكه هذا يؤجر عليه، وتركه يعد انتقاص في شخصيته الإسلامية الحقة المطبقة لكل قيم الإسلام ومبادئه.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

وسنين المولود ودير كل سنين.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور.

0: بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه، وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال، أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، حث للعبد على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس. وهذا هو الصدق المخالف للنفاق، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأمورا بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضا للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والحسنة تمحو السيئات التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: من أدب البحر
4: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. ها نحن ذا نفتح أشرعة زورقنا من جديد، متجهين نحو عالم الأغاني التي اتخذت من البحر تيمة لها، مركزين ضمن هذه الحلقة بمشيئة الرحمن على أغنية رسالة من تحت الماء التي أداها بروعة طربية العندليب الأسمر المرحوم عبد الحليم حافظ، وهي للتذكير من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، ولا أحد يجادل في كونها تعتبر من أبرز القصائد الغنائية التي تمتح من تيمة البحر كرمز شعري غني بالدلالات.

0: أغنية رسالة من تحت الماء هي مونولوج غنائي طويل كتب على شكل رسالة حب غارقة في الحنين والعذاب، موجهة من الحبيب الغارق في بحر الهوى إلى معشوقته التي تركته. أكيد مستمعين أن البحر هنا ليس مجرد خلفية مكانية، بل يتحول إلى بطل رمزي وإلى مرآة داخلية تعكس أعماق الذات واضطرابات المشاعر وهوية الفقد. إن البحر في هذه الأغنية الجميلة المؤثرة يتجلى في صور عديدة، أجمل أهمها الكاتب الروائي نور الدين اليعقوبي في عدة صور أو نقط أدرجها كالتالي:
1: ومن أسيقة الصور التي تندرج في تيمة البحر في الأغنية التي نحن بصددها، اعتبار البحر مرآة للحيرة والضياع، والشاهد على ذلك المقطع الذي جاء فيه

0: أوله إني أغرق أغرق أغرق. هذه العبارة الشهيرة بتكرارها تشكل ذروة شعورية، حيث يصبح الغرق فعلا وجوديا لا فقط ماديا. ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة، فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء، أو اعترافات لا تصل أبدا، تحاصرها أمواج الوحدة. يقول نزار قباني: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ، اشتقت إليك فعلمني ألا أشاء، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. وأكيد ذكره أعزائي المستمعين أن الكلمات في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق والوجع. فالشاعر أحمد شفيق كامل استخدم لغة شعرية جميلة لوصف الحالة العاطفية للشخص الذي يغني. وبالنسبة للألحان في هذه الأغنية التي هي من تأليف محمد الموجي، فهي تتميز بالجمال والعمق والألحان التي تعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات، تضيف إليها بعدا إضافيا وتعطيها قيمة جمالية، بحيث تذوب المشاعر فيها والكلمات وتختلط لتمتزج في صورة ثم تؤكد عمق الحب وصدق المشاعر في التعبير عن الحب الصادق حسب ما ورد في كلمات الأغنية الجميلة. أما الركيزة الثالثة أعزائي المستمعين وهي الأداء الصوتي، فالفنان عبد الحليم حافظ أدى الأغنية بأداء صوتي رائع، حيث يستطيع أن يعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات من خلال صوته. وأكيد أنه كان معززا بتعبير بتقاس وجه دلت على تفاعل قوي مع الأغنية كلمات ولحنا، حيث يقول: إن كنت نبيا خلصني من هذا السحر من هذا الكفر، حبك كالكفر فطهرني من هذا الكفر، إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم، واليم بحر عميق. أعزائي المستمعين، له دلالات وله معان دالة وتتقاطع وتتكامل فيما بينها لتبرز تجربة الحب. ليقول نزار قباني: في الحب ولا عندي زورق، إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا عاشقة من رأسي حتى قدمي، إني أتنفس تحت الماء. هكذا هي الكلمات ودلالاتها، نجد لها معاني دالة صفات تعبر عن عمق المحبة وصدق المودة والألفة بين العاشق والمعشوق والمحب والمحبوب.
1: ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة، فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء، أو اعترافات لا تصل أبدا تحاصرها أمواج الوحدة. طبعا مستمعاتنا مستمعين الكرام، ونحن نتناول بالحديث الصور التي يريد فيها البحر ضمن أغنية رسالة تحت الماء، وقد أشار الأستاذ اليعقوبي ممنونا لأبرزها. نستحضر صورة البحر كوسيط شعري، باعتبار أن الرسالة تبعث عبر البحر، كأن البحر نفسه أصبح ساعي بريد للحب المستحيل. ونحن نتحدث

مستمعين الأعزاء عن أغنية رسالة تحت الماء لعبد الحليم حافظ. لا يجب أن يغيب عن أذهاننا الوقوف عند البعد الجمالي والفني للأغنية الرائعة الموسومة بعنوان رسالة من تحت الماء، فهي ليست فقط تجربة شعرية أو غنائية، بل أيضا لوحة صوتية موسيقية، حيث تنسجم الكلمات مع اللحن الحزين الطويل الذي وضعه محمد الموجي، فيمنح المستمع المتلقي إحساس الغرق البطيء في المعاناة.

0: من جهته عبر المهتم بالأدب الأستاذ حسن خطيط على أن تيمة البحر في هذه الأغنية المتكاملة إبداعا، كلمات ولحنا وأداء تسافر بنا نحو عوالم متخيلة تأتي إلى ما وراء التطريز الجمالي، حيث يقول الأستاذ حسن خطيط في هذا الصدد:
1: تيمة البحر في هذه الأغنية تتجاوز الزخرف الجمالي لتصبح كيانا شعريا رمزيا يعكس عمق الجرح العاطفي ووحشة الفقد وضياع الرسائل في متاهة الصمت. إنها أغنية تؤرخ للحب حين يصبح تيها أزرقا لا ضفاف له.

0: إن الأغنية الشهيرة رسالة من تحت الماء التي أداها بصوته الرائع الفنان عبد الحليم حافظ من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد الموجي مزجت بين ثالث الكلمات التلحين والأداء الصوتي الطربي، وقد فصل الحديث عنها الأستاذ اليعقوبي قائلاً:
1: ومن صوره أعزائي المستمعين أنه يأتي رمزا للعاطفة العارمة كما في مقطع إن كنت

صديقي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت حبيبي ساعدني كي أشفى منك. لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، ولو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت. لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت. فشعر نزار قباني هنا يجعل من البحر أعزائي المستمعين مجازا للغرق في الحب. فكلما حاول المتكلم الهروب من الذكرى اجتذبته أمواج الذاكرة.

0: وبالنسبة للمعاني والرموز، فقد تناول الأديب حسن خطيط جوانب تتعلق بالرسالة وبالماء والوجع، فلنستمع إليه في هذا الصدد يقول:
1: الرسالة في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق التي يوصلها الشخص إلى حبيبته، أما الماء في الأغنية يرمز إلى العمق والعاطفة، حيث أن الرسالة تأتي من تحت الماء مما يعبر عن عمق المشاعر. وجدير ذكره أن أغنية رسالة من تحت الماء تعبر أيضا عن الوجع والألم الذي يشعر به الشخص بسبب الفراق أو البعد عن الحبيب.

الموج الأزرق في عيني ينادي نحو الأعلى.

агырык, агырык, агырык, агырык.

أود مستمعين الكرام الأماجد، ونحن على مشارف ما تبقى من الغلاف الزمني لبرنامجكم من أدب البحر، أن أختم بالوقوف عند الأثر الثقافي لهذه الأغنية الكلاسية التي نحن بصدد قراءتها رسالة من تحت الماء، حيث تعتبر واحدة من روائع وخوالد الأغاني الكلاسية في الموسيقى العربية، وهي محبوبة لدى الكثيرين. وأشير كذلك مستمعين الأعزاء للتأثير العاطفي لشحنتها الوجدانية القوية، حيث لا نجد عناء في اكتشاف أن هذه الأغنية الرائعة البديعة تؤثر على المشاعر والعواطف، حيث يمكن أن تثير مشاعر الحب وذكريات الشوق لدى الكثير من المستمعين الكرام، وهي في الوقت ذاته تترك في نفس المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم. إلى هنا أعزائي المستمعين تتوقف رحلتنا لنغلق الشراع ونخلص للراحة في انتظار أن تبدأ رحلة بحرية أخرى، وإلى ذلكم الحين بإذن المولى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية المولى.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة.
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، شبكة برامجية منوعة.

0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
4: غير وسلام.
3: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
4: إنتاج الإذاعة المغربية.
3: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 12.
5: ها الحوايج اللي عطاتني السيدة اللي كنخدم عندها، الله يكثر خيرها.
6: صحاب الله يجازيها بخير وتهلات في البنات.
5: حتى انا ما كنخلي من جهدي والو، اللي قالت لي ندير كنديرها، وعمر كلمة لا ما سمعتها من فمي.
6: وهذه المرة عطاتك غير الحوايج صافي.
5: ايوا ولا بدا مشي بركه، ما كتخليني نمشي نمشي بلاش.
6: مزيان. واش هي ساكنه في شي عماره ولا فيلا ولا؟
5: علاش
6: لا غير سولتك.
5: ساكنه سيدي في واحد مولاتي الفيلا، تبارك الله، مفرشه ومقتته. من اللي كندخل لها كنحس بالراحه الكبيره.
6: وعندها شي ولاد مع داك شاكيب؟
5: ايوا خساره مسكينه ما كتولدش. قالت لي غادي تشوف شي بنيه تربيها، ولكن رجلها ما قبلش.
6: وعلاش؟ الخير موجود، ما كاين ما احسن من هذا الاجر. الا بغاتني ندبر لها على شي بنت ولا ولد، عندي الناس كنعرفهم اصحاب هاد الحسنات.
5: دابا نجبد معاها الموضوع ونرد عليك الخبر.
6: ولي وجه الله ما تعطيني ما نعطيها. اللهم الا بغات تسخب شي بركه نتفتفوا على داك الناس، ها ما فيها باس.
5: عييت هاد النهار، قبطاني شي دوخه ما شكيت عليك من الصباح، وخاطري مروح.
6: ارتاحي شويه، نوجد لك شي كاس ديال اتاي.
5: لا ما بغيت والو.
6: نسخن لك شي شويه ديال الحليب.
5: فيا الدوخه، حس الماكله ما حمله.
6: ايوا ناسي، الله تفوتك الدوخه وتولي لاباس. حتى انا نيت راسي كيزنزن عليا من قبايله. شوفي زينب، اعطيني شي 50 درهم نخرج نجيب شي حاجة نحيد عليا دق الججيت هذا اللي عندي ونفتح به الشهية. راني مواكل والو.
5: راه البسطام قدامك، خد منه 100 درهم اللي فيه ونقسموها.
6: فكرتيني، هذا واحد الرقم ديال التليفون خلاته ليا واحد السيدة باش تتصلي بها، عندها شي حبلة بغاتك تعاونيها عليها. سميتها السعدية.
5: ومنين كتعرفني؟
6: وتلاقات الروبيو وقالوا لي شي ناس راكي كتكوني في باب الروضة وجات سولات عليك.
5: ايوا شكون هاد الناس اللي قالوها ليها؟ انا ما كنعرف حد من غير هاد السيدة اللي كمشي عندها هاد الايامات.
6: المهم ها رقم التليفون ديالها، اتصلي بها. ما عرفتي الخير فين هو؟
5: اراديك الورقة لهنا، نخرج نشوف شكون هاد السعدية بعدا.
7: الو شكون اللي معايا؟
5: انت السيده السعديه اللي سولتي فيها؟
7: زينب، اش اخبارك؟ هي انا السعديه، لاباس عليك؟
5: الحمد لله.
7: اسمعيني يا زينب، عندي شي ضياف غادي يجيو عندي يتعشاو نهار السبت، بغيتك تعاونيني.
5: واخا، اعطيني واحد الساعه ونعاود نتصل بك ونخبرك واش يمكن لي نجي ولا لا.
7: غير حاولي يا زينب، راني نتهلا فيك، ما يكون غير خاطرك، انا غير شكرك لي.

0: ما خسر والو.
1: سلوى، شفتك لبستي وكتوجدي، فين خارجه؟
2: غادي غير لهنا دابا نرجع.
1: هنا؟ فين هنا؟
2: غير هنا، هاني جايه واحد نص ساعه.
1: انا لا جلسي حتى ساعه، انا غير بغيت نعرف هاد هنا لاش غاديه، فين جا؟
2: عندي موعد مع ناديه، عاد اتصلت بيا.
1: واشنا هو الغرض من هاد الموعد؟
2: ولا اني عزيز راك تعصب بنادم، موعد وصافي، ما عرفتش علاش بغاتني حتى نرجع ونعاود لك.
1: تسنيني نمشي معاك قالك حتى ترجعي، انا غادي نلبس صباطي.
2: ولاش غادي تمشي معايا عزيز؟ واش حتى سوق العيالات داخل فيه؟ هي معيطة ليا انا، وانت مالك؟ واش انا كنمشي معاك عند صحابك؟
1: الا لا ناديه صديقتنا بجوج، اشنو فيها الا مشيت معاك؟
2: ايوا سير اخويا عندها بوحدك، وخليني عينيك انا هنا في التقار، لا تطلع لي الطانسيون.
1: صافي صافي لالا صافي، خرجي خرجي، ما قلنا والو.
2: مالك شك في شي حاجه؟ قولها، ما بغيتيش نمشي ما نمشيش، حتى انا نيت ما فيا ما يخرج، نعتذر ليها ونجلس بحالي باش تبقى انت على خاطرك.
1: الا لا هنينا صافي، قلنا لك صافي، خرجي لا تخلي هذيك السيده كتسناك.
2: اوف على مضايقات خاويه.
3: خوليو.
4: نعم خويا روبيو.
3: عندي لك واحد الرغيبه وخصك تكون معايا قافز لعلك.
4: انا معاك بالروح بالدم افديك يا روبيو، اسحب الخاطر.
3: بغيتك اخويا تضرب العسه وتحل عينيك مزيان وتحزي لي زين بلما تكون داخل الفيلا المعلومه.
4: كيف غادي ندير في نظرك لهاد العسه هادي يا روبيو؟ الله يهديك.
3: 24 ساعه على 24 اخرى، ما كاين لا ناس ولا غميضه، عينيك على الفيلا البق ما يزهق، غير انت تشوف زين بتخطرات تما علمني بالبطر، محضر الوالد يكون شاهد اثبات لعلك.
4: الله يهديك الروبيو، الله يهديك، راه غادي غير تجبد الصداع للسيده، وانت اش من ربح عندك في هذا الشيء كامل.
3: واش دابا انت معايا ولا ضدي؟
4: انا معاك، ولكن القضيه راه فيها شويه ديال التعدو والظلم.
3: ايه وهذا الظلم فاش انا ما شفتيش؟
4: اخي ما شفت والو، امراه تباك عليك بالتقير والاحترام، ياك بعدا هي ما عمرها تجيب ذاتك بشي عيب.
3: كتحرض عليا الوالد، والوالد كيدور فيا وكاينوض الصداع لعلك، بناتها مليه فيهم وانا حقراني، وانت بعدا ماشي شغلك كاع هادشي، هادي مشاكل عائليه بيني وبين مرات با، وانت مالك؟
4: اخويا انا ما مالي والو، انا بعيد عليكم.
3: ايوا هكاك قلنا لك ضرب العسه ضرب العسه، شغلك انت الفين اللي ظالم واللي مظلوم.
4: لا انا ما شغليش.
3: ايوا ضرب العسه وكون.
4: ولكن اخويا الروبيو على هنا عسكري.
3: العسكر رجال ونعم الرجال، مصاب لك وان كنتي بحالهم لعلك.
4: ولكن كيف غادي ندير لهاد العسه هادي؟ كيف قلت 24 ساعه 24 ساعه وزعما ونبقى بلا ماكله بلا شراب بلا كارو؟ واش كتفكر ولا لا؟
3: مالك انت، الماكله غادي تجيك حتى لتما.
4: ايه والناس؟
3: الحال سخون، الغابه اللي مقابله مع الفيلا ناس فيها مبرد مع راسك، ودي معاك شي راديو صغير.
4: واخ وشحال خاصني نبقى عساس؟
3: يومين يومين ولا ثلاثه حتى نحصلوها داخل الفيلا.
4: ايوا خدمه هذه دبرتي لي عليها.
3: اسمع اخويا، بغيتي تمشي لهولندا وتفيك مع راسك لعلك، دير هادشي اللي قلت لك، ما بغيتيش هاي ذنوبك على راسك، ملي نكون مسافر لا تعول تضرب معايا الضربه.
4: صافي صافي يا سيدي صافي، اللي ليها ليها. واش غدير؟ جيب لي معك شي بطانيه علاش الناس؟
3: علاش الناس؟ وحيد تجي زينب وانت ناعس وما تشوفها. ها واش انا مصيفتك تعس ولا تنعس؟
2: سلوى هاد خيتي شفتها تعطلات، ايوا نزيدو واحد القسم، الا ما جاتش نمشيو فحالنا، حتى انا راه خليت عزيز بوحدو في الدار.
5: قالت لي غادي تجي دايره دره بيضاء على راسها.
2: حقي معايا مزيان سلوى، ماشي هي هادي اللي جايه قبالتنا؟ اختي انا عمرني ما شفتها، باش بغيتي نعرفها؟
5: وقيله هي هادي، شفتها جايه قصدانا.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
6: بلا شك انت هي السعديه اللي تكلمتي معايا في التليفون ياك؟
5: انا هي، ما عندي ما نسالك.
6: سمحي لي لا تعطلت عليك شي شويه.
5: لا لا لا ماشي مشكل، تفضلي يا زينب طلعي للسياره. الله
6: بسم الله.

0: ايوا ظهر لي نقف غير هنا، هذا مكان خاوي ومناسب. زينب.
1: نعم لالا.
0: انا ما لالا تحب، تحلي ودنيك مزيان وسمعي. انا ما جبتك لهنا لا تعاونيني لا في الحفله ولا في غيرها. انا هذه مده وانا كنقلب عليك باش نحضرك ونتبرى منك تكوني على بال وتعطي باتساع لشاكي باللي لاصقه فيه، لا انتي من سهمه ولا هو من سهمك. راني عارفك فين كتسكني، وكان عارفك عندك زوج ديال البنات الصغار. غادي تبعدي من شاكيب وسيري قبلي ولادك وقبلي السعاية ديالك، غادي تكوني درتي خير كبير في راسك. ما بغيتيش رانا غادا نشوهك شوها اللي ما عمرك شفتيها، ونخرج عليك وعلى ولادك وعلى تصيلتك كلها، ونسبب ليك في شي دخلة للحبس. ما باقيش تنعمي بالشوفة هي اللي خرف ولادك. واش فهمتي كلامي؟ ألا لهم السعاية زينب ولا نزيد نفسر ليك؟
1: كلامك مفهوم لالا.
0: يلا حلي باب الطنوبيل تكوري مع الطريق، وعندك حساب لك راك فالتة من يديا. راني طالقة عليك اللي يدقدق لك عظامك مزيان وتمشي على عينك ضبابة. يلا تسرسبي وضرقي عليا كمرتك. كيف جيتك في هاد الشماتة؟
2: وغزالة تبارك الله، سبحان من عطاها داك الحسن والجمال.
0: أسلوى كنسولك كيف جيتك فيها؟ نقيت ليها ودنيها مزيان ولا لا؟
2: ناري يا اختي ماشي دق، انا حشمت كاع في بلاصتك.
0: علاش نحشم؟ والله يا بابا حتى نتحزم ليها ونوريها الزيغه بشحال كطيح، وما نمشي حتى نشربها المراير حتى يولي كيبان ليها شاكيب ظلام في ظلام.
2: عندك وكانت خلقي شي مشكله ناديه، داك النهار مشيتي عند بنت عمو جيهان، واليوم قصتي في المومو دعينيه زينب. ديري احتياط وكوني على بال.
0: انا غادي نكرهو لا في زينب ولا في جيهان حتى نوريه ثمن الخيانه شحال كيسوى.

0: وليت نتحاير بتسعيد. هاد داتني تحرمني من بناتي وتشوهني. طلق عليا الناس، انا ما عارفاهمش، يعطبوني ويتكرفسوا عليا. بغات تسبب ليا نتربى في الحبس بلا حتى شي ذنب. انا زعما اختي ناقصه مشاكل؟ اش من حياه هادي بعد اللي انا عايشه عاد نزيد هاد التكرفس كله؟
1: زينب بركه بركه، ما تسبكي اختي بركه، قطعتي لي قلبي. فكري شويه في راسك، اما هادشي راه عنده الف حل وحل.
0: اش من حل مع هاد خيتي؟ ما هربتش منين تسلطت عليا. مشكل قويدر، مشكل بناتي، مشكل شاكيب، عاد مشكل هاد الخبيثه اللي ظهرت. باش من قدره غادي نواجه هاد المصائب كلها؟ باش
1: غادي تواجهها، غادي تواجهها بالصبر زينب. وانا اللي بغيت رايي هادشي خصو يوصل لشاكيب، تعاودي له كلشي بالتفصيل، وانا متيقنه انه هو غادي يكون عنده الحل، غادي يكون عنده الحل هو قبل منك انت.
0: ما عرفتش انا عيانه، ما قدرش اختي وفاء نقابل هاد العرم هاد المشاكل.
1: تشجعي شويه صاحبتي، ما عرفتي الخير فين كاين. قولي لي بعدا، هاد السعديه مع انطلاقتي شكون هي بالنسبه لشاكيب؟
0: ما عرفتش، ما وضحت لي والو.
1: واش خطيبته، مراته، شي وحده من عائلته، شكون هي بالضبط؟
0: حتى انا ما عرفتش.
1: اذا هو غادي يكون عارفها، سيري عنده شرحي له، ما كنظنش راه غادي يتخلى عليك. يلا هنودي سيري دابا لعندو وردي عليا الخبر.
0: لا نخلي حتى يتصل هو عاد نمشي، اما دابا انا راه ما عندي لا قناه ولا خاطر باش نحكي ليه.
1: نودي جمعي راسك يا زينب، جمعي راسك قبل ما يجمعوا لك رجليك. انت العوا في دايره بك صاحبتي من كل جهه، وانت اش كتسنى باش تدافعي على راسك؟ ولا لا باز
2: أنتم في الاستماع إلى الحلقة 12 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، نجاة الخطيب، إكرام البصري، سعاد خيي، محمد خدي، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى شعار محمد التسافي. هندسة الصوت.

0: Fatima Litimi. Montage et mixage Hamid Ziyan. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تدري غد لا مرحبا في غد ولا لن إن كانت تدري غد

رأيت أحلام المنام يقين أليس أحلام المنام يقين أليس أحلام المنام أحلام المنام

تكن حقا تكن حتى المنى منى لن تكن حقا تكن حتى المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا مفتريا منى لن تكن حقا تكن

خليا من الهوى تقول لكم مغرما فيكون تقول لكم مغرما فيكون غلبا خليا ما

حج كما حكيت من حجم كما حكيت من حجم الجريد. تذكرني وسارى زمن الصبا حتى شوي جريد، زمن الصبا حتى شوي جريد.

قلبي شلاتي أمور من المجيء بني تدعى عديت من كل وجهتي أنا الشقاء الشقاء رجل السفين أنا الشقاء الشقاء رجل السفين.

رنت تسبقني بين أجادة صابعكم في عز الحاني أجادة صابعكم في عز الحاني أجادة صابعكم أبا

وكما جئت بآدم وأحزاني وكما جئت بآدم وأحزاني وكما جئت بآدم وأحزاني.

وكيله اسمعوني يا جنود المحجيه يا جنود المحجيه وانت ما عليك مخرج رعاه وانت ما عليك انا ولا خجري

I'm not a hedgehog.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. قام وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي بزيارة لمدينة الداخل للإطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخل وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيح.